0: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
1: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
0: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
2: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
0: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي أنت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم. فشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإبكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مطروة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل، وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا لك خلال مشوارك، خلال رحلتك خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر ودائما بتسمعنا وبتشاركنا، ودائما معنا قلب وقالب، ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس، وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوه مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دائما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه وبيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتوا. الإنسان بيجي يحس إنه الزمن جاري به جري، الإنسان بيجي يحس إنه الزمن فعلا بيجي جاري به جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير ولا إحنا اتغيرنا، ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جوا بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة، شنو الحصل للناس، شنو الحصل لنا، شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بيجينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فكر بس المهم يطلع، كأن الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات احنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني انك تتمعن وتقعد وتفكر انت دار تقول شنو، انت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر لها، قراراتك دي ما بتستشير فيها، زول بس قرارات وخلاص، يعني ما بتاخد مساحة انك لا. بقينا سريعين في القرارات، حتى النجاح احنا دارين انه سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم، زبطت ما زبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير، حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج، خلاص كأن الزول داري طرشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس، الحاصل شنو يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان. يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن، يعني حتى الزعل بقى على الهبشة كده، بس تهبي زول كده طوالي زعل، طوالي يضايق، طوالي الأمور مختلفة، يعني القرارات بس طوالي قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد إن تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض، يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفي حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع، الموضوع الشيق، الموضوع الجميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فإنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيف لنا؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي هيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قالوا شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها، ونقلب وش سريع، نحكم على طول وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كثير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل، صباح الخير عليك، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها. يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها. يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم، كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا، وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة. الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني. يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو. طوالي قلب وش، طوالي خراب، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء، وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارينه سريع. النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق. يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة. يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقت لا دايرة الحاجة، دايرين سريع، يعني بقت ما في زمن. يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شوف ده كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة

الجميل. خلينا ناخذ نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة، قرارات، علاقات اجتماعية وحتى الطابع، البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك، دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة، ودي حقيقة، ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع ليها ونفكر ونجيف عندها. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم تقرر وحتى تدين او حتى تحكم او حتى تقول حاجة، يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل، ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا آمال، تحية طيبة، وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي، كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام، بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم، أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني، ومبسوط جدا جدا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين، هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله، وبقينا في الواقع اللي إحنا بقينا فيه حاليا. ورأيك شنو في الكلام اللي قالوا الأصدقاء اللي قالته أمال قبل شوية، والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح، أم أحمد كمان موجودة من الصباح، ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميلة من الصباح في الحلقة. صديقي العزيز وأخوي الطيب فضل بيصبح علينا، ونحن مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن، وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن؟ شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن؟ لو عندك إضافة. مرحبا بك يا ويلي جيمس، بيقول نورتونا، شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية، مرحبا بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة، مرحبا بك يا سوزان، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركتكم، بننتظر آراءكم، بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية، إطلالة الصباح بلدنا، أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك، المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان، لكن هسي ما بقى في مهلة، الوقت بقى في سباق، يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا، وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو، اتغيرتوا مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة، صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر، راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة، بياخد وقت وزيادة، يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم، وممكن يكون على حطب كده، ويعني الموية ذاتها يعني تكون يعني سخانة كده مبالغة، والمشاوير ممهولة، والعلاقات بتبدأ بكلمة وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجة هدية من حبيبتك أو من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جملة عبارة بتكون محفوظة طول الزمن. لكن قال الليلة بنصحى والكل جاري، كل جاري مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم.

0: الحقيقة. الزعل الليلة الزعل بقى قريب جدا جدا, بقى زي شنو, زي شراب الموية بس كده. حاول قول حاجة كده ما مفهومة, يعني عبر حتى, يعني حتى في الحب, يعني يعني حتى في الغزل, حتى في المشاكسات المعاكسات, يعني يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا, ما في زول قادر يستحمل, ما في زول قادر يصبر, ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فإنتوا معايا فاهمين الفكرة؟ خلونا نكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه, هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا. فضل بيقول لا, الزمن ما يتغير, واليوم لسه فيه نفس البركة, لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة, إحنا شحننا نفوسنا بالسرعة, بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا, وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة, ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة, نفع معاك مع نفع, ما نفع تخرب وش تغير كأنه ما في أي حاجة. في بديل ثلاثة وأربعة بس, أقل حاجة كده ما وضحت, ما جابت حق المصلحة, ما توفقت, طوالي خرب وش وقلب وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر, ما في زول بقى يستحمل. يعني حتى في الشغل, حتى في أي حاجة, بقينا حساسين, بقينا حساسين أكتر من اللزوم. يعني بقينا حاجة كده, يعني ما أنا ما قاصد, يعني أنت كده أديني فرصة, أنت أديني فرصة يعني أفهمك, يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة, تيك أواي, ما في زمن, عايزينهم بين يوم وليلة, الليلة ولا بكرة, يا إما خلاص, يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين, تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة, وبقت مشحونة, هذا زول صدر بقى واسع, ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية, يعني أهدأ, المهلة المهلة كده, أصبر, أدي نفسك مساحة, فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك, فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها, فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل, فكر كده عشان الأمور تمشي. لا, ما في زمن, ما عادت بتستحمل العتاب, ما عادت بتستحمل العتاب, لا بيجا ما تعاتب, ولا عادت بتعرف, ولا عادت بتعرف لغة, لغة معليش والمسامح كريم, ما في, يا زلمة ما في حاجة اسمه مسامح كريم, لا, حالا وقت كل شيء, يعني ما بقى في مساحة لإنه يفهموك أو تفهم الناس, ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم, الحب أولا الإنسانية دائما, فضل كج, كل الحب لك يا فضل, وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل, وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة تستمر فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا, يفهموها, في جزء مننا غائب علينا, فهم غائب علينا, فربنا يبارك برنامجكم. شكرا جدا جدا يا خميس, وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك, تدينا فكرتك في الحاصل الزمن, ليه بيجينا كده, ليه الناس بيجا, هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطة الحياة غيرونا وإحنا ما بيجينا حاسين وبيجينا عارفين إحنا بنعمل في شنو. ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر, مرحب بيك وتحية طيبة, وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر, صباح الخير أستاذ هيثم, صباح النور يا جميل, صباح الخير يا حذقيال, وتحية طيبة لك, ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة, أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير, مبسوطين جدا جدا بمتابعتك, مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف رأيك شنو في الموضوع, رأيك شنو في سؤال الحلقة, وراك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق اللي قدامنا والحاصلة بسرعة شديدة وما بقت يعني فيها تأني وما بقت فيها مهلة, ما الناس ما بقت تستحمل بعض, شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم, مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية, صباحك بكل خير وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك. الله عليك يا آدم, شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك, تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا, ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا, موضوع نشيق, موضوع حقيقي واقعي, خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا, الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجت عايشة في حالة بتاع السباق دائما, دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل, كله بيجا مستعجل. يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع, وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية, سباق يعني حتى في رزق اليوم, بقينا نتصارع, بقينا نتشاكل, بقينا نختلف, بقينا نخزي البعض, بقينا نفتن بعض, بقينا انه كل زول يعني داري يخم, داري يعني يكاوش على كل حاجة. وبعدين يعني كأنه الحشاش من شبكته, ما عندنا زمن, ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه, لا, كل زول دار بس يحوش على كل حاجة, كل زول دار يشيل كل حاجة, حتى الرزق. احنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش, من أجل المهنة, من أجل الوظيفة, من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة لهم, ده صديق ولا أخ. حتى في العلاقات, حتى في حاجات كثيرة جدا جدا, إحنا بقينا في سباق مع الحياة. زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل, يعني حتى النجاح يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس. لا, لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية, بيجا بأشكال تانية, بيجا بطرق يعني ما شرعية, بيجا بطرق ما قانونية, بيجا بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل بكل الطرق. لا, ما بقينا حتى بنوزن الأمور, ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح, كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا, ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع. يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك, لا, أنت مهم إنك أنت دار تنجح وبس. يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية. سباق مقارنات, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا, ودي أكبر مشكلة اليوم. إحنا بقينا نقارن الأمور بطريقة سريعة جدا جدا. لابد إنه أنا أثبت نفسي أنا منه, دار أثبت نفسي بكل السبل بكل الطرق. حتى لما الزول يرتاح بيحس بالذنب إنه ليه, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بقينا نحس إنه لو وقفنا شوية الحياة حتفوتنا, ودي مشكلة كبيرة. يعني حتى ما بقيت ترتاح, ما بقيت إنك تدي لنفسك هدنة, ما بقيت تدي لنفسك راحة. ليه؟ خايف الفرصة تفوتك, خايف إنك ما تلقى حقك, خايف إنه ده ياخده منك يشيله منك. فبيجيد بس طوالي طوالي جاري، ما في راحة، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبيجيد تحرص أي حاجة، بيجيد تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك، من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بيجيد مشتت، لا بتلقى راحة لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا. هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بيجيد تأخذها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بإنه أنت لسه متأخر، أو ليه أنا بقيت كده؟ شنو أكتر حاجة الأيام دي عمل لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي إنه هي عمل لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها، أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم أنه فشلوا، رغم أنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع ثمنه غالي، وفيه الندامة، وفيه الخسارة، وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق، وبنمشي في قرارات، وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا، وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة، وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة، يستخدم يعني يستخدموا فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات، اليوم اللي بقت يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف، أو لا ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوفه إلا في الموسم بتاعه، اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية، بيجينا نسمع من أمراض، بيجينا نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبيجينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي تضرروا اليوم في سرعة، في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء، لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفنا نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة، سوء فهم بس قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسعة لأنه ياخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني انت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بيجينا نرد رد قاسي على أولادنا، بيجينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بيجينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بيجينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس، في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي إحنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على إنك أنت داير تفهم بالضبط أخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل أي حاجة، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك أي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحة، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ، ما بقينا نستحمل. الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مش شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين بدون أي سباق إنذار، سابق إنذار، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا ودع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي احنا فيه والضغط اللي احنا فيه والظروف اللي احنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس انه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب انك تضرب، تأذي ولدك، من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأنه الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين، مشت ليبيا مشت وين، وكلام بيجا حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجي يحصل في البيت وقرار الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليوم ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة، خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدم معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب وجهات النظر؟ ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لنا، نشوف الناس اللي ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل، وفكرة الحلقة وموضوع الحلقة ليه بيجينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب، يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة. وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل، شكرا لمشاركتك لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم ودمتم صوتا يجمعنا بالخير الحب أولا والإنسان دائما فضل كتش. شكرا عزيزي الغالي فضل كتش لمشاركتك الجميلة. وأتمنى إنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كوتينيو بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات. مرحب بك يا صديقي العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال. أتمنى إنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة وخلونا نشوف. جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال. ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك. بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك. وكمان نقول المقولة الشهيرة الصبر جميل، ودي النقطة أنا ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة الصبر جميل في العجلة الندامة. نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة. مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح، فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم. شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة. بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا. تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا. تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده يعني انتم ما عارفين حيعمل فيكم شنو. تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيشه. وإحنا بنقتل الزمن، بنقتله بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو. راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن. المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه. وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسرة الثانية داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني يكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. دي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني أرح نقتل الزمن، انتو حتقتلوا، أرح نضيع الزمن. يعني انتو متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو؟ يلا، ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجات الأساسية في الحياة زي الوقت. لو إحنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن أنت وأنا حنندم لو كتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو المهم الكثيرة. شكرا أماني، تحية طيبة لك، ونتمنى كمان إضافة جديدة لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة واحدة، إن شاء الله المعنى خير. إحنا أسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف ولظروف، متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي، الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل، في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل، وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بقى زيادة موضوع الزعل بقى بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، وما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك خلاص، يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن، صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأه. لأن الدنيا بقت سريعة شديد، وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاك يا ريماس. بتكمل بتقول، السوشيال ميديا الكارثة العصرية اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة البيجة اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بيجا شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه ذاك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارصين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بعيشنا فيه اليوم، وبيجينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم، بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بيجينا نخدع بها، وبيجينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بيجينا نثبت للآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلا وإحنا ما فاهمين وإحنا ما عارفين. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة مع الأسف الشديد. أنا آسف جدا جدا. لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا. صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا وبقينا حقيقيين وبقينا نركز زي ما قالت أماني إحنا دارين نعمل شنو؟ أنا دار استثمر شنو؟ أنا دار استفيد من شنو؟ أنا موضوع لشنو؟ أنا جاي لشنو؟ هدفي شنو في الحياة؟ ده بيكون أفضل. أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام وبسرعة وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة ريماس. شكرا لك إبراهيم. صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم، وبيقول صباحاتكم عوافي. صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا. بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كتير جدا اتخاذ أي قرار متسرع بيؤدي إلى كوارث. أتفق معاك مية مية، بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياة والأحداث والميديا بقى معظم الناس عايشة في حالة بتاعت هلع ما طبيعي. اختلاط الحقيقة بالخداع، وبات أي شيء رمادي اللون رمادي الملامح تحياتي. كل ما بقى واضح، كل شيء بقى ضبابي، لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب. ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي دعواتنا ليكم الصباح ده، خلونا نهدى، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال ونستمتع بكل خطوة فيها. ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال. 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده. بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم، الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمود علي شرف الدين. يا محمود بقول صباح الخير عليكم. ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا، لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس. أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد، يبحث عن شيء ناقص له، والعكس. بالاختصار نحن ك كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود، لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو، مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب، مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركاتكم. رأيكم شنو؟ أطلعكم فاصل قصير كده، خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا. تحية طيبة لكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة، وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن، ولا حتى ربنا عدل حاجة جديدة في الزمن. نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير، لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع. ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جاي بوقته بزمنه. منو اللي بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذا الأسبوع مبسوطة، في ناس فرحانة، في ناس حزينة، وفي ناس أحلام اتحققت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب انه يقولوا للفريق انه احنا دي نهاية الموسم، او كثيرين يعني قرروا على انه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا، او حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الاغلى في العالم، احنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم، زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبشمهندس رأفت بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين، يعني 22 سنة، 20 سنة بيتظر. اتخيل آخر بطولة معك كان المدرب الكبير والعملاق أرسن فينجر، لأنه الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم. صبر صبر، يعني حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، 50 سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادل. منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة. ده صبر أيوب، صبروا صبروا صبروا. يعني مقولة حميتي الجميلة، الناس كانت تحب صبرنا صبرنا نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم، طبعا الدوري الإنجليزي. وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ أيضا، وكمان باريس، يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا، أبطال أوروبا، مباراة ختامية، مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل، باريس سان جيرمان وأرسنال، مباراة يعني حتكون حاجة تحفة، دي حتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع، دوري كان صعب جدا الدوري المصري، يعني امبارح المباراة الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه، خارج بلده، بيفوز بالدوري الرواندي، وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدور الممتاز في السودان اللي رجع، يعني حتى على ملاعب كوبر، يعني بنشوف الدور الممتاز يرجع في السودان، يعني ما كل الفرق، لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر، يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بيعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة، ودي مشكلة كبيرة جدا، الله يستر. إذن كمان في بطل آخر جديد، أستون فيلا المدرب، يعني الزول ده منزق 5 بطولات، من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي، يعني الأمري ده زول محظوظ، يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات. فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا، رغم أنه الفريق كان مهدد يعني، لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذن في صبر في صبر في صبر صبر، الاستعجال ما كويس. وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة، محمد صلاح يغادر ليفربول، كازميرو مانشستر يونايتد، وفي كثيرين حتى المدربين، يعني في مدربين جداد على تشيلسي، ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي، فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم، رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت، إذا كان المكسيك، إذا كان كندا، إذا كان أمريكا، التوقيت حيكون صعب، يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات، واللهم غايته إلى الافتتاح، لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا، وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان، وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك، وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المستمعين، وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشرة دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل، حاجة ختامية. حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع، الفرحة بيجا سريع. زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد أسبوعين. الناس دي بتعيد نفسها للعرس، بتعيد نفسها للفرح، بتعيد نفسها يعني حتى للمولود. في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل، العروسة دي بتجهزها لما تفتر. لكن الليلة الفرح بقى ذات شفته في حوجة، في مشكلة، طق طق طق سريع يا أخوانا، خارجونا كده على الرسولين، أي شيء بقى سريع. الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة، بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف، اللهم ما معروف شنو الحاصل، ما معرف. الفرح يا أخوانا بيجا سريع ذاته، بيجا تيكاوي. خلصنا، أنجز، اتخارج، اتخارج من الناس ما بيجت تعيش اللحظة. كان الكلام ده صعب يعني، الفرحة ذاته ما بيجت يعني، أنت نجاحك ذاته بيجا يعني بين ليلة كده خلاص، يعني أنت نجحت كلام انتهى خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده، الأمور انتهت، بيجت في بيتك الموضوع دي مشكلة. تحقق حاجة مباشرة، تفكر في الحاجة البعدية يعني كده، وبكرة بتفكر في البعدية شنو. ما في وقت، ما في زمن. تنجح تخاف تخسر النجاح، شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده. ما عارف انت سارقه النجاح ده، انت في شنو بالضبط يعني. الناس دي ما يعني حتى النجاح اللي كان بياخذ زمن، وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنة، وده بيجي ذات انت خايف وما بتستمتع بالفرحة. قالوا ما بتستمتع باللحظة، اللحظة بقت ما بتدعاش، ودي مشكلة كبيرة جدا. تفرح يجيك القلق بسرعة، تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة هيحصل شنو، ولا انت مديون، ولا حسابات بقت غريبة. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجة دي، ملاحظين الموضوع ده، انه كل شيء بقى سريع يعني. حتى الفرح، الفرح اللي بيجوا الناس كانت بتفرح بيه وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين، لا لا لا، الموضوع بقى مختلف، الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا، الصورة زمان كانت ذكرى، لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا، ما تعرف تيك توك، تكذب بس. لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقلل من تعبك وإنجازك. انبسط، استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى انك انت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاجة انك تهدى، محتاجة انك ترتب امورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا. عزيزي المستمع، ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه. ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل. في ضوضاء شديد، في جوطة، في إزعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا، والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه؟ ليه إحنا بقينا بهذه الطريق؟ ليه إحنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بأنه ناخد أخبار ما سعيدة؟ ليه ليه؟ دي مشكلة. ليه ما في ارتياح بدون إحساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا أخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها إحساس بالذنب؟ ليه أنت حاسس أنه دائما في مشكلة؟ إخوانا ما غلط أنك ترتاح، الراحة ما كسل، راحة كويسة إنك تهدأ وتفكر وتاخد مساحتك الكويسة. اختار الناس اللي بيطمنك بكل صراحة. الوقت ده إحنا محتاجين لناس بيطمننا. في ناس وجود راحة نفسية حقيقية لينا. يا تناس يا تفئة يا تزول

دون أن تفعل شيء. بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب. بدون الله، بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي. بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. فما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه والتعب والوهم والحال اللي أنت فيه في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده، ظروف الحياة يعني وضع الحياة دايرة كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على إنه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو إحنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا إنه يضعنا في الطريق الصحيح، يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو اللي خلقنا، ما حفظه لو وجدني في الحياة دي، هو اللي خلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دائما بيوريه بيهديه أهدى روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدى. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدى، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمع وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه غربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس اللي بتسمعنا على الراديو والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، إحنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك، يعني في ناس بتسمع الراديو في ناس بتسمع الساتلايت، إحنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة، لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم، وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا، المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك، وبتقول ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص، شفت الكلام ده خطر كيف، بيجينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص، وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك، صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي،

انتوا مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشينها يا اخوانا، بس بنستعجل لنوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني، والموضوع ينتهي. وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس انه واقف، خايفين الناس تسبقنا او خايفين نبقى برانا، ودي الحقيقة. خايفين الناس يقول لنا احنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا احسن مننا، فبقينا قارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو، غلط صح كويس كعب، لا ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى انه نوصل وكفاية يا زول، بس انا حوصل مهما كان، مش ماشي انا همشي، بنية شلوت صح غلط، بقينا ما بنعاين حتى وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة. يا رب يا رب فعلا يعني بقول استعجل من محددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال. نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو لندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينغ سرور يا أخ منور الصباح، وبكل ناس جوبا تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينغ سرور بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا، تحية وصل سلامنا وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دينغ في جنوب السودان. بيقول صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة، شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكتر يا دينغ سرور بجد. وبيقول الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغ، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا. نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينغ سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحب بك يا عبودي. جلوريا هابيل بتقول أحلى صباح مع راديو سمر، شكرا يا جلوريا، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز أنا الرسالة دي قبل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صحيح، أم بكة كودي. بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر رائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة لست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة، مالي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي، شكرا شكرا لرسالتك الجميلة، صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط إنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني، كل الحب لك والتحية لك يا غالي. عبودي شكرا للكلام الجميل، دينغ سرور، جلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديق العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسائلك كثيرة، بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخيرة عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم، كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط، كلام غلط على فكرة. ربنا
ما إلى المجازفات. في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسودان قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفه حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا اللي قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم، لما ربنا دعاه، ربنا ناداه إنه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر إبراهيم ده كم، وكان عارف إسحاق حيجي فيها تو زمن، وكان عارف 200 إسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارف. لكن الإنسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. إحنا قاعدين نخسر ليه؟ لأنه بنمشي عكس دايره الله لينا، وبنفتكر إحنا بنحل المشكلة، لكن إحنا بنعقد المشكلة، ودي أكبر كارثة. فإنت ما حتخسر لأنه الأمور في يد الله. فعشان كده بقول لك إحنا محتاجين نرجع إلى ربنا، نرجع إلى الله عشان طرقنا تكون مستقيمة، عشان إحنا نمشي صح. لكن طول ما إحنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني بأفكارنا، وربنا بيحترم إرادتنا على فكرة، الله بيحترم إرادتك، أنت دار تختار بتمشي في السكة، لكن أنت حتدفع الكلفة، أنت حتدفع الثمن، أنت الخسران، لأنه أنت بتفتكر أنك أنت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكة وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبة لنا تعليم، يتعلموا منهم. فكان يعني لما يقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو داري يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات الى اخره، ده كلام صحيح يا مرسيليا. شكرا كثير جدا عبود، صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم، شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبد الله آدم، ولكل الناس اللي بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالية جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، ومبسوط جدا للكلام الجميل اللي أنتوا ناقشتوا وأنتوا طرحتوا، والموضوع يحتاج لوقت، يحتاج لحلقات إحنا هنكمل فيها. عشان كده أترككم في رعاية الله، لأنه الزمن فات، ونتمنى نرجع ونكمل الحلقة ونحاور مع بعض ونشوف المعالجات، ونشوف إحنا هنعالجها كيف، إحنا بنخط يدينا مع بعض ونخط الحلول مع بعض عشان نقدر نمشي زي ما بدينا، زي ما خدت

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: أنا رجليني وجعتني من المشي يا راني.
1: آه إحنا 4 ساعات هسي بنلف على المحلات كله ده عشان نختار أوضة النوم المناسبة لنا في نوع وسعيرة، ولغاية هسي ما عارفين نستغل على حاجة، وميعاد الكنيسة قرب خلاص.
0: طيب شنو رأيك ما نمشي الكنيسة الليلة ونمشي المحلات في وسط البلد؟ أنا متأكد إنه حنلقى كل الأزواج والأسعار هناك.
1: ما نحن بنقول كده من الصباح على كل محل مشيناه، كل محل قبل ما نمشيه أكيد حنلقى إحنا اللي عايزينه في المحل ده، ولغاية هسي ما عجبتنا أي حاجة.
0: قصدك شنو؟ أنا بتكلم غلط من الصباح يعني؟ أنا بعمل ده كله عشان نحن الاتنين وعشان عريسنا. ما أنت اللي بتقولي إنك ما مهتم بترتيب عرسنا وإنك مشغول دايما. طيب أنا أخدت إجازة الليلة ويهودا كرعيننا اتكسرت من الصباح وما عملنا أي حاجة، كمان جاية في الآخر تقول لي لازم نمشي الكنيسة؟ أنا بقول لك من هسه يا رانيا ما حقدر أخد أي إجازات في الفترة الجاية.
1: أنت بتتنفر كده ليه بسرعة يا عادل؟ مش دي الحقيقة؟ مش إحنا لينا فترة مخطوبين؟ ولا عملت أي حاجة؟ يعني أنا بكذب؟ أنا غلطان إني بقول لك نمشي الكنيسة. خلاص ما نمشي الكنيسة وشوف أنت حتقول شنو اللي ربنا حتقول ليه، كنت بفتش على أوضة نوم عشان كده ما مشيت الكنيسة؟
0: رانيا أنا شايف إنه نحن ما قادرين نتفهم مع بعض هسي، عشان كده أمشي أنت حضر الكنيسة وأنا حمشي البيت ارتاح.
1: أنا أسفة يا عادل، أنا أسفة إني ضايقتك. أنا حاسة إنه الشيطان هو خلانا نشيد مع بعض الليلة. أنا عارفة إنه ده بسبب تعبنا الجسدي والإرهاق، من فضلك أرجوك سامحني. يلا ابتسم، أنت عارف إني بعزك وبقدرك قدر شنو.
0: وأنا كمان يا رانيا متأسف إني تكلمت معك بالطريقة الناشفة دي، أصلي بصراحة ضايقت شديد إن اليوم ضاع من غير ما نعمل حاجة. خلينا نمشي الكنيسة، هو ده أفضل حل.

0: يا أمي اتراني خالتي وين؟ مش الليلة مؤجزة من الشغل؟
1: ما هو عاد الخطيبة شال إجازة الليلة ومشي يفتش عن أوضة نوم.
2: أنا شايفهم مرتبكين جدا الأيام دي وشايلين هم.
0: تلقى دراني وعاد الجو. أنا حامشي أفتح الباب سريع. أهلا يا أستاذ مجدي. أهلا يا مدام ليلى. اتفضلوا.
3: إزيك يا ناصر؟ إزيكم يا جماعة؟
2: اتفضلوا يا جماعة ارتاحوا.
4: اشتقنا ليكم يا جماعة شديد.
1: أقفل الباب يا ناصر، إنت نسيته مفتوح.
0: حاضر يا أمي. ما معقول. دعادل وراني جو يا هم ديل. شنو يا جماعة؟ مالكم شكلكم تعبانين كده.
3: وسع يا عادل عشان نقعد الأول وبعدين نحكي.
1: هيا يا جماعة حجزتوا الأوضة خلاص؟
3: من فضلك يا ملان ما تجيب السيرة دي.
0: وأنا بحسب خبرتي الصغيرة دي شكلكم اتشاكلتوا.
2: ما كويسين نتكلم كده يا ناصر. وهو معقولة رانيا وعادل يتشاكلوا برضو؟
5: ليه ما معقولة؟ نحن فعلا شدينا مع بعض. بصراحة أنا ورانيا كنا عايزين نخلص من هم والطنوم الليلة، لكن رجعنا نحن الاثنين بدل الهم بيقوا 20.
3: أنا رأيي إنه حصل معاكم ممكن يحصل مع أي واحد، وبصراحة لما يكون الواحد مهموم ما بيعرف يعمل حاجة خالص.
6: وده اللي حصل معانا فعلا، ما عرفنا نحجز ولا أوضة.
2: طيب تعالوا نرمي همومنا قدام ربنا ونبتدي الكنيسة عشان الوقت يتأخر، وأنا متأكد إنه ربنا حيحل كل المشاكل دي.
1: هجيب الشاي يا سمير.
2: معليش يا منال الوقت يتأخر. شنو رأيكم يا جماعة نخلي الفترة بتاعت شراب الشاي في آخر الكنيسة الليلة؟
1: موافقين.
2: يلا يلا يا مجدي ابتدي لنا فترة التسبيح.
4: خلينا كلنا نرمي أتعابنا وهمومنا على ربنا. أنا وليلى كمان محتاجين زيك يا عادل، أنت ورانيا محتاجين نرمي أتعابنا على ربنا. أنا إحنا مبارح كنا عند الدكتور وعرفنا إنه استحالة إنه أن إحنا نجيب أطفال، وده قدر شنو يتسبب لنا في هم كبير، لكن أنا حاسي إنه ربنا عايزنا نرمي كل همومنا عليه.
1: يظهر إننا كلنا محتاجين نعمل كده الليلة.
4: خلينا كلنا نرنم مع بعض الترنيمة بتقول وعدك بيطمني.

0: يا رب انت فعلا راحتنا، انت طلبتنا، انت اللي قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وصغيري الاحمال وانا اريحكم. فعلا يا رب في حضرتك راحه حقيقيه.
1: تعالوا مع بعض نرنم عدد الترنيمه اللي بيقول يا فرحتي.

0: أمين
1: أمين أمين. الليلة أكيد يوم عظيم، خلينا نفتح مع بعض مزمور رقم 33. طيب حنقرأ مع بعض من أول الآية رقم 12 لغاية آخر المزمور. عايزين نركز ونحن بنقرأ عشان بعد ما نخلص القراية حنتأمل كلنا مع بعض في الآيات دي. يلا يلا مع بعض.
2: طوبى للأمة التي قربوا إليها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه، من السماوات نظر الرب ورأى جميع من البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا والمنتبه إلى كل أعمالهم، لن يخلص من كسر الجيش، الجبار لا ينقص من عظمة القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي، وزع عين الرب على خائفيه الراجين رحمة لينجي من الموت أنفسهم وليستحييه من الجوع، أنفسنا انتظرت الرب مولدنا ودرسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرنا.
1: مجدا للرب. مونة عايز يبتدي التأمل.
3: أنا أول مرة أخذ بالي من حاجة مكتوبة هنا، الآية رقم 12 بتقول طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. خطيتوا بالكم؟ الكتاب بيقول الشعب الذي اختاره، يعني ربنا بنفسه اختارنا. دي حاجة مؤثرة جدا، بالرغم من خطيتنا وعيوبنا لكن إنه اختارنا، اختارنا عشان نكون ميراثه. تخيلوا الله سبحانه وتعالى بيقول عننا إنه إحنا ميراثه، ده امتياز عظيم جدا.
1: كلامك يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. يعني ربنا اختارنا عشان نقبى ميراثه، وكمان الروح القدوس بيعمل فينا عشان نكون قديسين.
4: على فكرة يا جماعة إحنا بنستحق خالص إنه ربنا يختارنا. أنا نفسي أصلي قدامكم أشكر ربنا على موته من أجلنا أن من خلاله اشترانا.
1: آمين. خلونا نصلي مع بعض يا جماعة.
4: يا رب يسوع ليك كل الكرامة، ليك كل المجد، لأنك اخترتنا رغم كل عيوبنا، ليك كل الشكر لأنك متنا من أجلنا، محبتك أسرتنا، من حبك يا رب. آمين.
5: أنا عايزة أشارككم بحاجة يا سمير.
1: يتفضل يا رانيا.
5: الآية رقم 16 و17 بتقول لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظمة القوة، باطنه هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجى. وإحنا بنقرأ الكلام ده اتذكرت اللي حصل معاي أنا وعادل، وكيف إني كنت مهمومة جدا، ودخل لأني كمان أهمم عادل معاي، وكل ما كنت بفكر إن لو ما بنقدر أو تعبنا عشان نجيب العفش بحس إننا ما حنعرس أبدا. حسي وإحنا بنقرأ الآيات دي أخذت بالي إنه طول الوقت الفات كنت بعتمد على مجهوداتنا وحكمتنا، ونسيت إنه كان لازم أرمي همي على ربنا. أنا آسفة يا عادل إني خليتك تشيل الهم. أنا حاسة إنه لو كنا طلبنا من الله إنه يساعدنا في اختيار العفش ما كنا حنتعب كل التعب ده. اعتمادي على شطارتي وحكمتي تعبتني أكتر، ومش بس كده دي كمان خلتني في مشاكل مع عادل خطيبي.
6: أنا كمان موافقك يا رانيا على اللي أنت قلتيه، فعلا لن يخلص الملك بكثرة القوة. إحنا حاولنا كتير بقوتنا وفشلنا، لكن من الليلة أنا وإنتي حنرمي كل همومنا وأحمالنا عليه.
4: في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول ملغين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، وكمان في آية تاني بتقول ألقي على الرب همك وهو يعولك.
7: مش بس كده، كمان في آية بتقول ألقي على الرب أعمالك لكي تتثبت خطواتك. يعني ربنا ما عايزنا بس نرمي همومنا عليه، لكن كمان عايزنا نرمي عليه وأعمالنا.
1: على فكرة يا جماعة نحن سهل جدا إنه نقول حنرمي همومنا على ربنا، لكن ساعة الاحتياج ما بنقدر نصبر، وطوال بنحاول نعتمد على قدرتنا، وده راجع لعدم صغتنا في إنه الله هو اللي بيهتم بينا، ونحن محتاجين إنه نتدرب على الصغة في إنه الله شايل كل همنا فعلا.
8: كلامك ده يا أبوي ذكرني بقصة جميلة، ممكن أقولها؟
1: اتفضل يا ناصر.
8: القصة دي بتحكي عن واحدة ست بسيطة مشت تزور قرايبها في المدينة. ساكنين في عمارة عالية وكان عليها إنها تستخدم الأسانسير عشان تطلع الدور العاشر، وكان شايلة معاها حاجات تقيلة في راسها. ولما دخلت الأسانسير واحد من سكان العمارة قام قال لها: انتي ليش هاي الحاجات التقيلة دي فوق راسي؟ نزليها لغاية ما تصل الدور الطالعه. فردد عليه وقالت له: هو معقول أخلي الأسانسير يستحمل وزني وكمان الحاجات الشايلها معي؟ أنا حخليها على راسي أحسن عشان ما نبقى تقال ويقع بينا. أنا إحنا مرات يا أبوي بنعمل زي المردي، برغم إنه السيد المسيح شايلنا وشايل كل احتياجاتنا، لكن برضو بنشيل الهم وشيلتنا تمام زي المرة اللي كنا بنضحك عليها. حس
1: كلامك مظبوط يا ناصر، ربنا يساعدنا كلنا نرمي كل همومنا عليه ونرتاح. في واحد عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
3: أنا.
1: اتفضل يا منال.
3: أنا كنت عايز أشارككم بالآيات الأخيرة في المزمور الجريناو، واللي بيقول: أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. قبل ما نكمل الآيات عاوز أقول إنه كاتب المزمور بيقول أنفسنا انتظرت الرب. انتظار الرب شيء عظيم جدا يا جماعة، دايما احنا بنستعجل وما بنصبر لغاية ما ربنا يتدخل، والسبب اننا ما شايفين الشايف كاتب المزمور. هو كان شايف انه الرب هو معونته هو ترسه، وشايف انه الرب نفسه هو المعونة والرب نفسه هو الترس. ما كان شايف انه ربنا حيرسل معونته ولا حيرسل ترس تاني او حماية وقت الشدة ابدا. هو كان شايف انه ربنا نفسه هو الحماية وهو المعونة. عشان كده كمل الآية اللي بعد كده وبتقول: لأنه به تفرح نفوسنا. كان شايف ربنا قدامه طوالي فقال به تفرح نفوسنا، وكمان ما كان عايز معونة من أي حاجة تاني غير الله. عشان كده ركز كلامه بأنه فرحته بالله. أنا نفسي إننا ما نخوض عيوننا على كيف ربنا حيحل مشاكلنا، لكن نفرح بالله نفسه ونتأكد هو المعونة وهو الحماية.
7: كلامك ده يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول: طلبناه فأراحنا من كل جهة. فعلا لما يكون الرب هو طلبتنا بنرتاح طوالي.
6: أنا كمان عايز أعلق على الآية نفسها.
1: تفضل يا عادل.
6: الكتاب هنا بيقول أنفسنا انتظرت الرب. أنا كتير بفكر الانتظار مضيع للوقت، ولكن ونحن بنتكلم هسي اتذكرت الآية اللي بتقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. أكيد في نهاية انتظارنا لربنا حيسمع واستجيب.
5: أنا كمان اتذكرت كلام كان قال واحد من الوعاظ، كان بيقول إنه في انتظار الرب ما بيضيع الوقت، وقال الآية اللي بتقول لأن منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعبون، يمشون ولا يعيون.
1: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل تأملاتنا نصلي شوية.
4: يا رب أشكرك لأنك علمتني هسع إنه في انتظارك ما بضيع الوقت. يا رب ساعدني أنتظرك وما يأس أبدا. يا رب أنا منتظرة معجزة منك لي أنا ومجدي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر، وزي ما بقول المزمور لتكن رحمتك علينا يا رب حسب ما انتظرناك. في اسم المسيح آمين.
7: يا رب أنا بصلي لك مع ليلى ونحن في الكنيسة الليلة إنك تعمل معجزة معنا وتدينا أطفال. أنا واثق في قدرتك حتى لو كان كلام الدكاترة بيقول إنه ما ممكن نجيب أطفال. أنت لا يعسر عليك أمر. آمين.
8: أنا حاسس يا أبوي إننا لازم نتحد مع الأستاذ مجدي ومدام ليلى في طلبتهم، ونعلن بإيمان مع بعض كلنا بكلمات الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمر.
3: وأنا كمان يا سمير عاوز أقول حاجة قبل ما نرنم ونتحد مع مجدي وليلى.
1: اتفضل يا منال.
3: ومدام ليلى بتصلي ربنا ذكرني بحنة مرت الغانة في سفر صمويل الأول، والكانت عاقر ما بتجيب أولاد، وكيف لما رفع الصلاة لله ربنا اداها ابن عظيم اللي هو صمويل النبي. وأنا عايزة أأكد لك يا مدام ليلى إنه ربنا سمع صلاتك.
1: آمين. تعالوا كلنا بإيمان نعلن عن صيغتنا بإنه الرب سمع الصلاة، ونحن بنرنم لا يعسر عليك أمره.

0: آمين آمين آمين.
1: ده شنو؟ انتي بتبكي ولا شنو يا مدام ليلى؟
2: لا لا يا جماعة، دي ما دي مع الحزن. أصلا ونحن منرنم لا يحصر عليك أمره، كنت مغمض عيني وشفت منظر قدامي.
3: شفت شنو يا مدام ليلى؟
2: شفت نفسي نايمة على السرير زي ما يكون سرير مستشفى، وبعدين لقيت مجدي واقف جنبي وفرحان شديد، ولقيته بيقول لي مبروك يا ليلى، السيد المسيح ادانا ولد. وبعد كده شفت واحد شكله جميل جدا ولابس أبيض. في الأول افتكرته الدكتور، لكن لما قرب مني وكلمني قال لي مبروك يا بنتي، أنا يسوع، ابنك حيكون خادم لي وحيكون سبب فرحة لناس كثيرين جدا.
4: شكرا لك يا رب، شكرا لك.
1: هللويا، مجد للرب.

0: أنا عارف إنه في تأملات كتير في الآيات اللي قدامنا، لكن وقتنا قرب يخلص. عشان كده عايز أسألكم، في واحد عايز يشاركنا بحاجة هسا؟
1: أنا عايز أشارككم بخبر مفرح.
2: النتيجة بتاعت الامتحانات ظهرت ونجحت من غير ما تقول لينا، ولا شنو يا ناصر؟
1: لا يا رانيا، لسه ما ظهرت، لكن ده خبر أجمل من كده بكتير.
3: احكي لنا يا ناصر الخبر ده.
1: انتم متذكرين حسام صاحبي أصل لنا لو المرة الفاتت والقبالة؟ امبارح سألني سؤال بعد المحاضرة الثانية ما انتهت، قال لي انت فيك حاجة مختلفة عننا، ما بتشتم، ما بتشاكل، ما بتدخن، وما بتجري ورا البنات زينا، انت فيك شنو غريب؟
2: قلت له شنو يا ناصر لما قال لك كده؟
1: قلت له انه الحاجة اللي انت بتسميها غريبة دي هي الحقيقة، ما مني ولا بقدرتي، لكن دي قوة عمل السيد المسيح في تغيير أي واحد يطلبه. وابتدينا نحكي مع بعض وأشرح له عن موت السيد المسيح وعمله العظيم على الصليب، وفي نهاية الكلام طلب مني أجيب له إنجيل عشان ما عنده واحد، وهو نفسه يعرف ويقرأ عن السيد المسيح.
0: مجدا للرب، مجدا، فعلا إلهنا السامع لصلاتنا.
4: أنا كمان عايز أشارككم بخبر عظيم كنت قربت أنساوي بسبب المضايقة اللي حصلت لما مشينا مبارح للدكتور أنا وليلى.
5: أيوة يا مجدي، أحكي عن الحصل ده، خبر عظيم فعلا. كيف أنا كمان نسيته؟ يظهر إن الأحزان نتيجة لتلفيق كذب إبليس، بتنسي الواحد كل حاجة.
3: شنو يا جماعة، شوقتونا نسمع ليكم أنت وليلى.
4: متذكرين الأسبوع القبل الفات كنت أتكلمت معاكم عن الأستاذ سامي صاحبي في الشغل معي، وكنت قلت ليكم إنه عندي معاد معه بإني حزوره في البيت. الحصل إنه اتصل بي واعتذر عن الميعاد، وده بسبب إنه ولده في المدرسة في واحد بيلعب معه ضربه بيطوبة في عينه، وعرفت منه إنه الأمل في ولده يشوف بعينه اليمين مرة تانية 1%. وقلت له أنا جاي ليك هسي في المستشفى، وهناك وقفت معه هو ولده في أوضة العمليات، وقلت له إنه السيد المسيح يقدر يشفي ولده ويخلوه يشوف مرة تانية. فقال لي أنا عارف إنه زمان السيد المسيح كان بيفتح عيون العمى، لكن يا ترى ممكن يحصل ده هسي؟ ولما أكدت له ده صلى معاي بدموع من أجل ولده، وحصلت المعجزة. أول مبارح بعد ما ولده فك الضمادات من عيونه ابتدى يشوف من جديد. اتصل بي سامي في الحال وقال لي إنه عايز يقعد معاي عشان نحكي أكتر عن السيد المسيح.
3: دي أخبار عظيمة جدا، شكرا لك يا رب.
0: الرب عظيم جدا. شفتوا يا جماعة، لما ما خفنا نصلي مع الناس كيف إنه ربنا بقى هو المسؤول إنه يعمل المعجزات؟ أنا نفسي نصلي هسه لرانيا من وقت ما ابتدت الكنيسة وهي بتقح، شنو رأيكم؟
6: آمين.
0: ممكن تصلي لنا يا منال؟
6: يا رب يسوع، احنا بنرفع بين يدينك رانيا. يا رب احنا بنسغي انك انت شلت كل امراضنا في جلدتك على الصليب. يا رب احنا بنصلي ان يوصل ليها شفاك هسي، وان كل جحة عندها تمشي تماما، في اسم المسيح. آمين.
3: آمين.
0: ان شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطى بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب، فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين، لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

0: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله انتوا طيبين. صباحات حلوه لكم ونديه، وصباحات مليانه عافيه ومليانه صحه ومليانه كمان طيبه نفس. صباحات صادقه ترفرف في كل جوانب سوداننا تملاه سماحه وطيبه، وانا مبسوطه جدا اكون معاكم في الصباح ده واصبح عليكم، ومنتظره كمان تصبيحاتكم، ومنتظره تقولوا لي صباح الخير وتقولوا لي صباح الخير. انتوا بتقولوا لي صباح الخير من وين؟ وكمان مبسوطه جدا في الصباح الجميل ده تكون معاي واحده من الرفيقات العزيزات جدا رشيده. صباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا ايفا، اشتقت لك بجد لي فتره طويله جدا، انا ما لقيتك وما اتكلمنا مع بعض. بتمنى انه حلقتنا دي تكون حلقه مميزه، لانه حقيقي اشتقت انه انا اقعد معاك واتكلم معاك، وانه نكون بيناتنا حلقه زي الحلقات بتاع الزمان. انت اختفيتي بقيتي يعني ما قعدت تطلعي معانا كثير، انا بالذات ما لقينا لينا فتره طويله. وبرضو خليني اصبي على الناس اقول لهم احلى صباح عليكم، وزي كل مره بقول لكم اول ما يبدا يومك ابدا يومك بقدره الله، حط الله قدامك كده وبقدرته ابدا يومك، فحتكون واثق انه اليوم حيعدي حلو زي ما انا واثقه انه الليله يا ايفا حتمتعنا في الحلقه دي. وانا يا ايفا مبسوطه اني انا اكون معك بعد الفتره الطويله دي. فخلينا نقول للناس صباحات لايفا، ومبسوطين انك ايفا تكوني معانا. خلينا انا ارحب بك بالاول، وانك نورت المكان، وتاني ما في غيبه
0: زي ما قال الشعر يا رشيدة، مشاكل الدنيا تجبرني أخالف وعدي وتلوم، لكن عشان كده أنا ما داري أوعد عشان ما أخالف وعدي وتلوم، لأنه ساعات كثيرة جدا نحن كمان مشاكل الدنيا بتجبرنا إن نخالف وعود كثيرة جدا ونتلوم، وإن تبقى الوعد بيبقى أشبه بكذبة يا رشيدة. ويمكن إحنا ده الموضوع الماشين نتكلم عنه الليلة. أنت عايش لمنو؟ حلقة تعالوا نتونس فيها ونتشاكل فيها رشيدة، ولا لا ما نتشاكل فيها لكن
1: نختلف فيها
0: شوية. نحن بنقبل الرأي والرأي الثاني. تعال قول لنا رأيك بكل صراحة وكل وضوح، انت عايش لمنو؟ وانا وانت يا رشيدة برضو حنقول بعد شوية عايشين لمنو. كلنا عايشين لمنو. العالم بيقى في عالمين، بيقى في عالم حقيقي وعالم موازي، بيقى في عالم من الأكاذيب الكثيرة جدا، وفي عالم حقيقي عايشين جوا الأوضة في البيت ما في زوج شايفه، لكن المتشاف كله كذب. ده موضوع حلقتنا الليلة، ولو انت عندك استعداد جيب كوباية شايك، جيب كوباية جبنتك، وتعال نتناقش الليلة مع رشيدة في الحلقة. رشيدة، عالم موازي
1: يعني عالم مصنوع صناعة، عالم قاعد كده وصنعوه ونشروه وخدوه، اتزبطت فيه الصورة واتزبط فيه الصوت، اتزبط فيه الناس تقول شنو وما تقول شنو. فالمشكلة ما في العالم الموازي، المشكلة في عيشتنا نحن جوا العالم الموازي. فخلينا بجد نشوف. على فكرة إيفا، أنت لما قلت لي عالم موازي أنا ذات الكلمة وقفتني، يعني إيفا دي دارت تقول شنو؟ أنا زورة بتاعت العالم الواقع الحقيقي، شفت اليوم الحياة بتاعتنا اللي شايفينها بعيوننا دي، لكن فتحت عيوني لأنه حقيقي لقيت أنه في عالم كامل متكامل موازي، عالم كامل متكامل بكل تفاصيله. ولقيت أنه نحن كل زول عنده عالم موازي عايش فيه. يعني أنا عندي شخصية كده في حياتي، وعندي شخصية التانية اللي أنا معيشة هناك وعايشة هناك، ليها أحلامها وليها علاقاتها وليها طموحاتها وليها أفكارها. فحسيت أنه الموضوع يعني على قدر ما هو سهل على قدر ما هو صعب، وعلى قدر ما هو معروف لكل الناس على قدر ما هو عميق جدا وبيكشف الحقيقة. يعني العالم الموازي اللي كل زول عايش فيه تخيلي بيكون أصدق من العايش فيه حاليا، ودي بقت كارثة. يعني بقت كارثة إنه نحن عاملين لنا عوالم تانية وعايشين فيها ومدين نفسنا فيها الأريحية يعني بطريقة ما عادية. فخلينا كده نشوف كل زول نسأل ونقول له عالمك التاني تعايش فيه وانت عايش فيه بياته شخصية.
0: وانت عايش فيه وبياته شخصية، ده موضوعنا الليلة. انت عايش لمنه؟ هل عايش بشخصيتك الحقيقية؟ عايش ليك؟ عايش زي ما ربنا خلقك، زي ما ربنا دايرك؟ ولا انت عندك عالم تاني موازي وداسيه جوا الأوضة، لما ترجع بترجع له للعالم الحقيقي ده، وكمان برا بتتعامل بشخصية تانية؟ ده موضوعنا الليلة، وإحنا منتظرين كومنتاتكم، منتظرين نقاشاتكم، وأكيد الحلقة فيها محاور كثيرة، لكن إحنا تعودنا دائما أنتوا اللي بتدونا المحاور. صباح الخير لكل الجميلين اللي رسلوا لنا، صباح الخير على أتوكوي. أتوكوي صباح الخير عليك، وأتمنى إنه أنا أكون قريت الاسم صح يا أتوكوي. وكمان صباح الخير عليك يا توفيق، بعد غيبة طويلة جدا بسلم عليك، أخونا توفيق من تشاد لو أنا متذكرة. كمان صباح الخير عليك عثمان، صباح الخير موسى، صباح الخير على حسن، صباح الخير على كل زول بيفكر يرسل في الوقت ده، صباح الخير على حافظ ود الجميل، صباح الخير أبو دريج، صباح الخير عليك.
1: في يوم أحمد برضو قال صباح الجمال على الناس الحلوة.
0: أمي أحمد أيوة، لو أيوة. معاكي كوميتات رشيدة لينا
1: صباح الخير. مرات في توفيق، في توفيق بيقول طرح وعنوان وموضوع الحلقة بصراحة رائع جدا جدا يا توفيق. ما حنكتفي بس بالتعليق ده، لا خش معانا كده جوا وشوف العالم الثاني، العالم الموازي، عالم الميديا، خلينا نسهلها أكتر، عالم الميديا وأسره والدنيا اللي فيه، كل زول عايش عامل له شخصية جوا. خلينا نشوف أسره إن كان بالإيجاب أو إن كان بالسلب على حياتنا، وكل زول يقيس على حياته. الميديا وأسره واصل معك لوين؟
0: وفي الجميلة دوانج، صباح الخير عليك، ونحن بجد مبسوطين انك انت بتصبح علينا في الصباح الجميل ده، جميل بإشراقتك وجميل برسالتك. وكمان ياسر بيصبح علينا، صباح الخير عليك يا ياسر، ونحن اكيد حنرجع يا رشيدة تاني لما نمشي شوية في في نقاشاتنا، حنمشي ونقرأ كل الرسائل من جديد، ونقرأ كل كومنت انتو رسلتوه اكيد في الخاطر، وكمان اكيد احنا بنفرح به شديد جدا جدا. صباح الخير على الناس الطالعة ماشى الشغل، صباح الخير لكل إيد في الوقت ده بتعمر في السودان، صباح الخير لكل زول في الوقت ده بيفكر في سلام السودان، صباح الخير لكل أم في الوقت ده لامة حوالينا أولادها ولا مشت السوق، ويا حليل دروباتنا الجميلة المليانة فرحة وضحكة بسمة، تصبيحات من الصباح، صباح الخير لسيد الدكان، صباح الخير لبيع اللبن، صباح الخير كمان للحلوين الكبار الشيابنا ركازتنا القعدوا تحت الشجرة وبيشربوا لهم في كوباية شاي ولا جبنة في الوقت ده، وكمان بتونسوا، صباح الخير عليكم كلكم يا سودانيين، وتعالوا نتناقش في موضوعنا. رشيدة بقت حياتنا حياة بيحكم البرستيج، حياتنا بيتحكم فيها البرستيج بالكامل، برستيجي شكلي قدام الناس، برستيجي ما بيسمح لي أقعد في الواطة، ما بيسمح لي أكل العصيدة من غير ملعقة.
1: عارفة أنا مع التطور، أنا معك، شكلك اهتم بيه، وضعك اهتم بيه، منظرك العام اهتم بيه، دي حاجات جميلة، لأنه نحن يا إيفا عارفة إلهنا إله نظام، طول ما ربنا إلهنا إله نظام وإله جمال، وبحب الحاجة الجميلة وبحب الكلمة الحلوة، نعيش كده، نعيش نحن مهندمين، نعيش نحن منظمين، نعيش عارفين خطواتنا ماشية لوين، عارفين كلماتنا تطلع بياتو أسلوب وبياتو رنة وبياتو صوت، عارفة دي ما فيها مشكلة. لكن الحاجات دي لما تبقى مقيدة لشخصيتك وتطفي شخصيتك الحقيقية وتطلع هي، هتبقى هي دي المشكلة، دي المشكلة الحقيقية ان احنا بقينا واقعين فيها. اللي بيقول عليه شنو، يقول عليه السجن اللي بقينا حاصرين نفسنا جواه، كل زول فينا بقى حاصر نفسه وساجن نفسه في انه انا اقول شنو، انا البس شنو، انا اتحرك كيف. الحاجات دي كماليات لشخصيتك وما هي الشخصيه بتاعتك، تفرق فرق شاسع بين انه دي كماليات للشخصيه لكن ما شخصيتك. لكن حاليا بقت هي طافية الشخصية وظاهرة هي، وللأسف بقينا نحن كمجتمع بأول حاجة بنهتم بأنك أنت شكلك شنو، أول نظرة العين بقت أهم من أنه أنت جواك في شنو، التغييم الفعلي لشخصيتك. وياما في ناس ظلموا لمجرد الشكل، لمجرد اللون، لمجرد اللهجة، لمجرد الطريقة اللي أنا بتكلم بيها، يعني وكمية التنمر اللي احنا بنطلقه، حتى اللي بيكون عنده شجاعة ويظهر ويتكلم ما بنقول له برافو عليك انت ظهرت كلمتك، ما بنقول له برافو عليك انت محترم لونك، انت محترم شخصيتك، انت محترم الكلمة اللي بتقولها. لا بتلقينا تحت في التعليقات التحت بأي طريقة نحن بنوصلها لي، لا انت انت انت فيك حاجة غلط، انت لازم كان تاخد بفوق زي ما بقوله بوهية كده تغطي بيها الشخصية بتاعتك، وما بنركز في كلامك لكن بنركز في انك انت شكلك شنو. ده ما معناها انه نحن ما نهتم بنفسنا، لكن معناها ما تبقى هي دي، بيبقى ده هو الميزان اللي نحن بنحكم به على كل حاجة. ويعني نحن للأسف الشديد لسه مقيدين بالجماليات المزيفة، عارفة الجماليات المزيفة دي نحن لسه مقيدين بها، ما قادرين نحن ناخد أو فقدنا الهوية
0: أو موازين الجمال بيقعد عندنا مختلة، وموازين الجمال بيقعد واصل لنا بطريقة غلط. بقينا فاهمين إنه الجمال ده حاجة بيصنعوها صناعة، بقينا فاهمين إنه ما في حاجة اسمها جمال النفوس أسمى وأغلى، بقينا فاهمين إنه الجمال مكياج فن يدين فنان بارع رسم وشي وأنا جميلة، بقينا فاهمين إنه الجمال ممكن يكون برستيجي زي ما قلت اللي أنا بعمله لما أنا أكون راغية بأكل العصيدة بالملعقة. صدقيني يا رشيدة دي عقدة شخصية بالنسبة لي، أكل عصيدة بالملعقة دي لأنه أنا صراحة ما بعرف أستمتع بالعصيدة وهي بالملعقة. طيب برضو بيجينا زي ما قالوا بنعجن الكسرة ونكبها في القوالب تحت الكيك شوكليت ونعملها بطريقة ما بتشبه كسرتنا، فالحاجات دي يعني فنظرتنا للجمال شنو؟
1: نظرتنا عارفة دي هل أنت مقصود بها تفقد زي ما أنت بتقول العصيدة أو الكسرة الهوية بتاعتها أو شكلها أو طعام السودان اللي احنا عارفينه، ولا قصدك تجملها؟ عارفة في فيلم لأحمد زكي جميل بيقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل، اتجمل لكن ما تكذب، اتجمل وعيش بشخصيتك، اتهندم لكن عيش بشخصيتك، عيش بالهوية بتاعتك، عيش بنفسك من جوا. نفس المش أنا طبعا هرجع وأقول لك حاليا مشكلتنا نفسنا بقت ما في، بقينا عايشين في واقع بتاع المقارنات. أنا الليلة شفتها فتحت بصباعي ده كده ضغطتها فتحت الموبايل بتاعي ده بشوف العالم كله، فبقيت داير أو قبل ما أشوف أول حاجة بخش في نقطة إني أغارن أنا نفسي بالعالم اللي أنا بشوفه، هل العالم ده حقيقي ولا لا، هل أنا عندي محتياته ولا لا، هل بناسبني ولا لا، ده كله كده بقى مركون بالجنبة. بقينا بنركز في شنو، في إنه أنا لازم أبقى زيه، أخش في نقطة المقارنات. عارفة أول دي أكبر كارثة عيفة نحن واقعين فيها، نقطة المقارنات بيننا وبين الناس اللي حوالينا، بيننا وبين الناس اللي بنشوفهم. ما زمان كان أنا بغارن نفسي بالدائرة بتاعتي الصغيرة اللي أنا شايفاهم اللي أنا بتعامل معاهم، لكن هسه أنا ما بتعامل بس مع بنات عمي وبنات خالي وناس المدرسة والشغل، لا أنا بتعامل مع العالم كله، بفتح كده الليله ممكن الف العالم كله وانا قاعده قدامك،
0: اكون شايفه زول هناك في هونغ كونغ وانا قاعده
1: انا قاعده هنا. يلا دايره ابقى نفس البشره ودايره ابقى نفس
0: الملامح، اعمل عيوني نفس العيون
1: وارسم انا ما بقول انه الناس ما تتجمل، لكن بقول ما تطمسوا هويتكم. والمشكله مش يعرف في الشكل بس، المشكله بقت دخلت في المقارنات، دخلت في شخصيتنا، دخلت في علاقاتنا، دخلت في قراراتنا، دخلت في المجتمع بتاعنا، دخلت حتى في علاقتنا مع ربنا.
0: خلينا برضو ثاني نقول صباح الخير للناس اللي انضمت، وانا منتظر الناس برضو لسه ترسل لنا نقاشاتها او مناقشاتها للموضوع وطرحها، ولو كان عندك زيادة وعايز تضيفها قول لنا، ونحن كمان لو كنت مختلف معنا في الرأي اكيد بنقبل برأيك واكيد نحن بنقبل بالرأي والرأي الاخر. صديقنا حسن بلندا بيقول صباح الناس الجميلين في راديو سمر، انا عايش أو أنا عايز أكون جزء مساهم في تنمية المجتمع وصنع مجتمع متعايش وبنحب بعض. أكيد صديقنا حسن نحن فرحانين جدا برسالتك، وأكيد نحن مجتمع بنحب بعض ونحن بنحبك جدا في راديو سمر، وكمان يا ريت كمان أنت توصل رسالة الراديو لكل المجتمع، تقدر تعمل كده تقدر تجمع ناس حوالينك يا صديقنا، وكمان تقدر تعمل منشن لأصحابك لو كانت الحلقة دي عجبك، وليكم كلكم الكلام ده طبعا أكيد أصحابنا، إنكم إنتوا ممكن تكونوا بتعملوا منشن لأصحابكم وتعزيموهم يجوا يحضروا معاكم ويتونسوا، ونتونس كلنا في شكل مجموعات. وكمان ممكن تعمل رابطة أصدقاء راديو سمر والتعليم فيها مجموعة من الناس، وتكونوا بتحضروا اللايف ده في الوقت كلكم مع بعض، وتكونوا كمان بتناقشوا مع بعض. نحن صفحتنا مفتوحة للجميع، نحن بيت سوداني كبير، فيه شجرة كبيرة بتاعت نيمة، فيها كل الناس بمختلف أشكالها بمختلف ألوانها بمختلف ثقافاتها، فيها كل الحضور السوداني الجميل. نحن بنحب كل السودان، راديو سمر أصلا لكل السودانيين.

0: القطر والسكة حديد، وكل ما نتذكر عدبرة يا رشيدة بنتذكر السكة حديد وبنتذكر القطر. وكمان تحيات كثيرة ومحبات لناس عدبرة الجميلين، يعني بذكر صديقتي شديد جدا الغالي علي محاسن وحوة، إن شاء الله أنتم تكونوا يا رب خير ناس عدبرة كلكم، وجد يعني اتحرمنا من ونساتكم و كلامكم الجميل، وكمان كل سنة وانتم طيبين للناس المعيدين في العيد. إن شاء الله ربنا يعود علينا وعليكم بالخيرات والبركات على بلدنا. السلام
1: يا أحمد. طبعا أنت بس من عطبر أمشي لك خطوتين قد يتصل شندي وسلم لي علينا الشندي كلهم. عارفة تاني معانا توفيق مرسل رسالة. توفيق يقول لك ممكن نعطي ونخدم ونعمل على فعل الخير لعالمنا، ولكن في آخر المطاف لازم نستمتع بلحظة وتقضية احتياجاتنا الإنسانية العميقة. بصراحة يا جماعة أنا عميق في الطرح، ولكن مساحة الكتابة تخزني. أتمنى أن أكون إضافة لكم. وتحية وإجلال راديو سمر، واللمة تحلى بيكم، تشرق الشمس المعرفة من هنا، سودان الخير وجميل. يا الله عليك يا توفيق، أكتب أي حاجة كتبتها بأي أسلوب بأي طريقة، نحن قاعدين بنوصلها. رسلتها صوت برضو بنقولها قاعدين، فلو صوت في معانا في المتابعة ناس حيجي يقولوها ويوصلوها. فراديو سمر لكل سوداني، ده البيت الكبير اللي نحن بنتلمى فيه، فما في حاجة يسمى إنه أنا ما قادر. لا، تقدر تصل، تقدر تصلنا بصوتك، أكتبه بحروف، أكتبه بأي أسلوب، رسل قلب، قول أي حاجة لها مكان عندنا.
0: وصديقنا توفيق صديقنا الجميل، كلماتك رائعة دائما يا صديقنا. صديقنا توفيق أنا لو بتذكر أنت من تشاد، إحنا كمان بنسلم على كل أهلنا الغالين في تشاد وراديو سمر، أكيد لكل السودانيين ولكل الناس في أفريقيا، وبنقول برضو دائما أنا أفريقي وأنا سوداني، وأكيد طبعا دي القارة الأم، أكيد نحنا كل زول في أفريقيا عنده معزة خاصة جدا عندنا. سودان بيسع الجميع، بيسع كل الناس، إحنا أشقاء برضو. تحية يا توفيق ليك، وبصراحة تشجيعك لنا بيخلينا يعني نكون مكملين الحلقة، منبسطين جدا. ناس كثيرين جدا يا رشيد إحنا فاقديننا من الليلة، إن شاء الله أنتوا تكونوا كويسين. أنتوا وين يا ناس؟ أنا طولت ما قريت لكم كومنت، طولت ما سمحت أصواتكم. إن شاء الله أنتوا بس تكونوا بخير. قدورة
1: أيوة.
0: قدناصر
1: قدورة أيوة. قاعد زهر
0: شرحبيل، وفي ناس كتير جدا أنا فقدتهم، ممكن طولت شوية أو ممكن ظروفكم اختلفت وأزمانكم اختلفت، لكن
1: في فضل
0: أنتوا تكونوا بخير، وفي فضل وفي أيوة. كتير جدا واسف الناس اللي ما ذكرت أسماءكم، أنتوا في الخاطر دايما. خليني برضو أتناول بعض الرسائل وأقول رسالة صديقنا أبو دريج بيقول صباح الخير كل مستمعين راديو سمر، بيصبح عليكم كلكم. صديقنا أبو دريج بيقول كمان راديو سمر راديو دايما بيخصص لي موضوع بيفتح نفسي للنقاش، وقالوا بيكون حساس لأنه زول له حس نفس، عشان لأنه زول قال بيحس إنه له نفس عشان يسمع راديو سمر. ونحن كمان نفسنا أكيد بتتفتح برسائلك يا أبو الدريج، إن شاء الله يعني يكون تواصل دائم، وإنت كمان إضافة لنا، ونحن لما نقرأ رسالتك نفسنا بتتفتح جدا ده الحلقة، ونحن مبسوطين جدا بوجودك معنا أبو الدريج.
1: عندنا تعليق جميل جدا من بيشوي، بس أنا حابة إنه بعد ما نمشي في الحلقة شوية كده نرجع له، لأنه تكلم في نقاط يعني حساسة جدا ومغطية جزء من الحلقة، فخليني تعليقك نخش معانا في النقاش، حناخده في كل محتوى كده وفي كل نقطة محور نحن حنخش في التعليق بتاعك يا بيشوي.
0: كمان خلينا نسلم على صديقنا ياسر البي، صباح النور بيقول والسرور ماما رشيدة والأستاذة إيفا. أنا برضو ماما إيفا يعني.
1: لا أنا أخذتها من بدري، صباح الخير عليك. كيفك يا ياسر؟ تمام.
0: وبيقول كل التيم العامل في راديو سمر قال الهدف من خلق الإنسان العبادة، وهو امتحان من رب العالمين. قال الإنسان يحاول برضو يرضي ربه ويرضي الوالدين، وقالوا تجنب بس معلش الرسائل مرات بتطلع، بيقول تجنب المهيئات. قال
1: دقيقة أنا حاول أساعدك،
0: بتحب الحياة أو عبارة بالشكل ده. وشكرا

0: وقالوا تحية خاصة لكل الأهل والأحباب في شرق النيل، ونحن كمان بنحيي كل أهلنا وأحبابنا في شرق النيل الجميلين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي ستر الله يا ناس شرق النيل. صديقنا يتناول حاجات يمكن مهمة يا رشيدة، وقال إنه الحياة قال مفروض تكون للعبادة، وأظن في ناس بتستضعف يعني بتستضعف المعنى ده إنه الحياة كلها تكون عبادة. ما العبادة دي عندها وقت بس مخصص صلوات في وقت معين، لكن باقي اليوم، ويمكن كان دي واحدة من الوعظات الجميلة جدا اللي أنا سمحتها في كنيسة الخرطوم بحري، إنه نحن وقتنا ممكن يكون كله عبادة، أو وقتنا كله ممكن يكون للرب. ودي واحدة من الحاجات برضو اللي بتخلينا نحن نمشي للعالم الموازي برجلينا، لما نفتكر إنه ما وقتنا كله للرب، ما وقتنا كله للعبادة. إحنا عندنا وقت فيه غداسة، ووقت كمان فيه ونسة، ساعة لقلبك زي ما بيقول القسيس الجميل، ساعة القلب قال ضرب مثل، قال ساعة لقلبك وساعة لربك. طبعا أكيد الوقت كله للعبادة، ونحن في الشغل بنكون في عبادة، لأنه يعني العمل حاجة مهمة جدا في حياتنا. فلو خصصنا الوقت اللي احنا بنكون فيه في أشغالنا المختلفة، بنكون بنأدي فيه الشغل بأمانة، بنعدي فيه الشغل بمحبة للشغل اللي احنا شغالين فيه وبنخدم فيه والناس. أكيد في الوقت اللي احنا قاعدين فيه والشغل بيكون الوقت ده لربنا، وأكيد وإحنا نتونس مع الأصحاب لو الونسة دي كانت بمحبة، وونسة كانت للخير، وونسة ما فيها نميمة، ما فيها غنة، ما فيها قال، ما فيها طعنات من وراء الظهر، أكيد بتبقى الوقت نحن برضو مخصصينه لربنا. فأكيد وقت الإنسان نحن بنؤمن إنه وقت الإنسان على الأرض كله غالي، وإنه الإنسان مخلص، وإنه الإنسان منقى، وإنه الإنسان كائن جميل ربنا بيحبه جدا. عشان كده ممكن يكون وقت الإنسان كله يا صديقنا للعبادة. وشكرا جدا على رسالتك.
1: خليني يا إيفا أخش معاك في النقطة دي. عارفة لمجرد إنك أنت تقوم بدورك، لمجرد إنك أنت تعيش إنسان زي ما ربنا عايزك تعيش في مشيئة ربنا، دي أكبر عبادة أنت ممكن تقدمها. بتعاملك مع الناس، علاقاتك مع الناس، كلامك مع الناس، الطريقة، الكلمة الطيبة، البسمة اللي انت بتزرعها، ما هي ضروري العبادة ان احنا ناخدها بالاسلوب زي ما انت كنت، هي لازم يكون لها وقتها ومقفولة وطريقتها. أيوة أخذ وقتك الخاص مع ربنا، لكن الأهم من ده أو الموازلة أو هو معه في نفس الخطوات تعاملاتك مع الناس. الإيمان بدون أعمال ميت، لازم الإيمان الجواك يكون مصاحب بالعمل، والعمل هو اللي بيحكس الجوة، القلب اللي انت مشبع بيه في عقلك، مشبع بيه بفكرك. هل الميديا يا إيفا عندها، أنا طبعا هقلب لكم الدور حزور عليكم، هل الميديا عندها دور وأثر في حياة الناس؟
0: أكيد أكيد، بس الأثر ده بيتفاوت من محتوى لمحتوى في الميديا. أكيد إحنا عالمنا بقى عالم عايش جوا الميديا، عالم، عشان كده بنقول عالم موازي، لأنه في عالم حقيقي وعالم كمان في الشاشة بتحت التلفون، وعالم زي ما أنتوا هسي شايفيننا، وعالم تاني بنتلاقى فيه ونقعد فيه قاعدة بسيطة ونتونس. عالم بينقلك في عوالم كثيرة مختلفة متعددة، ثقافات كثيرة مختلفة، معتقدات دينية كثيرة مختلفة، لكن أنت عليك تختار. مرات كثيرة جدا وأنا قاعدة في مجتمعي الحقيقي بحيث أنه في حاجات ممكن تكون يا رشيدة ما بتشبهني، حاجات يعني ما بلقى نفسي فيها، لكن اجتماعيا بكون محاصرة أنه لازم أنا أكون في الحاجات دي. فلما ألقى فرصة كده وأخش براي جوا زي ما قالوا، أفتح شاشة التلفون بلقى العالم اللي أنا عايزاه، يلا ده بيكون عالم موازي للعالم اللي أنا عايشة فيه. بعد كده بتبدأ يا رشيدة الكاميرا تشتغل والفلاتر تشتغل والكلام يختلف، وفي رقعة صغيرة من البيت ما كل الناس شايفين البيت، في حتة صغيرة الناس شايفيننا بتكون دي أحسن حتة في البيت، وبعيش فيها بريستيجي الكامل قدام الشاشة، وكمان برضو بعيش فيها كذبة كبيرة، لأنه أكيد اللي بتتكلم دي مع أنا. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ رأيكم شنو في الميديا؟ خلينا نسألهم هم، أي أنت زريتيني لكن أنا رجحت الكورة ليهم هم. رأيكم شنو في الميديا؟ رأيكم شنو في العالم الموازي اللي احنا عايشين فيه؟ هل أنا عايش لذاتي، ولا كمان أنا عايش في عالم لأهداف تانية ما بتحقق لي واقع أنا عايش فيه؟ ما بتنقل مجتمعي من من جهل مثلا لعلم ما بتضيف في مجتمعي حاجة، ما الحاجة اللي أنا بعيش فيها دي بعيشها لي أنا بس، لكن ما بتكون عندي إسهامات في المجتمع. وحتى لو الميديا كانت بتسهم في المجتمع، فهل بتفتكر إنه الإسهام ده اللي بتسهم الميديا هل سلبي ولا إيجابي؟ هل الميديا اللي هو إحنا نتكلم عن السوشيال ميديا مش الميديا، لأنه الميديا أكيد الميديا الموجهة بتكون مدروسة، بتكون يعني راديو تلفزيون قناة معينة بتكون مدروسة، بكون عندها محتوى منظم. بس الميديا اللي احنا نتكلم عن السوشيال هسي، السوشيال اللي كل زول بيقدر يفتح الفيسبوك ويعمل لايف، وكل زول بيقدر يقول أي كلام في أي وقت، رأيك شنو في الكلام ده؟ هل بيضيف لمجتمعنا حاجة ولا بيعيشنا في كذبة كبيرة؟ هل المعلومات اللي احنا بنجيبها من السوشيال ميديا دي معلومات حقيقية ولا معلومات مغلوطة وكذب؟ هل المعلومات دي مرات بتسوقك انك تعمل مقارنات بينك وبين الزول اللي بيقول؟ هل الزول اللي بيقول المعلومات دي هو عايشة؟ هل الزول اللي بيقول بيتكلم لنا عن الفضائل طول الوقت هل هو عايش حياة الفضيلة؟ هل هو زول كويس؟ هل الزول اللي بيهيص طول الوقت وفرحان وبيضحك وبيصور في محلات حلوة هل هو دي حياته الحقيقية العايشة؟ هل دي عربيته الحقيقية اللي سايقة ولا بس لقى عربية في الشارع صور جنبها؟ تساؤلات كثيرة جدا، خلينا نفحص كل ما نراه وكل ما نسمعه. لكن قبل كده أنا حابة جدا أقول رسالة، يعني في رسائل كثيرة لكن برضو خلينا نصبح على الناس اللي انضمت. صديقتنا لينا بترسل لنا قلب ولايك. لينا احنا مبسوطين جدا بك، مبسوطين جدا برسالتك، ونتمنى انك تشاركينا في موضوع الحلقة الليلة. شكرا لك جدا يا لينا. كمان صديقنا توفيق، انا ما عارفة دي نفس الرسالة اللي انت قريتيها، ممكن نفس الرسالة اللي انت قريتيها لصديقنا توفيق الظاهر. كاسيتي كمان بيرسل لنا مية مية وبيرسل لنا يدين بالصفك، شكرا جدا يا كاسيتي. كمان عندنا مجموعة من الأصدقاء، حافظ بيقول والدنيل الأزرق، مجاهد أبو عوض، مجاهد صباح الخير عليك.
1: طيب
0: ممكن تقري لنا من عندك؟
1: في عندك إبراهيم جبرايل بيقول تحياتي لإيفا ورشيدة وراديو سمر، وبالنسبة لموضوع الحلقة جميل جدا لأني فعلا بحس أني مخلوق عشان غيري، أو أني قادر أضيف حاجة جميلة في حياة غيري، وفي نفس الوقت ما بقصر مع نفسي، فالحمد لله على خلق التوازن بين الأمرين. عارفة خلينا رايك شنو نخش في نقطة التوازن في المحور، النقطة اللي هي قالة دي، ونرجع للسؤال اللي سألتك ليه.
0: بس قبل كده قبل كده في حتة رشيدة دار أسألك منها بعد كده تزرع عليك إنتي، اللي هو الحتة بتاعت فقدان الهوية. هل أنا العالم الموازي اللي أنا عايش فيه بيفقدني هويتي أنا كسوداني؟ يعني بعد 10 سنة مثلا شكل السودانيين حيتغير، حيختلف الهوية بتاعتي، كلامي، الكلمات بتاعتي البسيطة، الكلمات بتاعتي الأنيقة، الكلمات بتاعتي كلها
1: السودانية البحتة،
0: السودانية البحتة كلها، الكلام اللي بنتكلم به وأنا وإنتي، أنا ما ضد الرقي، ما ضد إننا نحن مثلا نتنقل لحياة أفضل أو حياة أسهل في العيشة، ما ضد البلندر لكن برضو مع المفراكة. لكن خليني أقول إنه العولمة دي يعني بتفقدنا هويتنا. الكلام ما بيجا هزاته، الكلام بيجت في عبارات جديدة ما مفهومة لبعض الناس البسطاء. كلماتنا الحنينة الدافئة، كلماتنا اللي طالعة من وجداننا بيجت مرات تحسي في السلام كلمات يعني ممكن تبقى ممكن نقول عليها كلمات باردة، كلمات معلبة، عاملة زي البضاعة المعلبة اللي بيجيبوها من برا بتقطع مسافات طويلة، فلما تصل ما بتصل أورجينال وما بتصل طازة، يعني زي ما نحن بنقول. وين نحن من ده؟ يعني وين نحن من إننا نعلم أولادنا كيف يسلموا، أولادنا كيف يسألوا، أولادنا كيف يقولوا الطرحة اللي عندهم؟ ساعات كثيرة جدا أنا بحس إنه أولادنا الصغار يعني في فلتة كده يا رشيدة، أولادنا فقدوا هويتهم السودانية.
1: عارفة يا إيفا، خليني أخد لك كم سلمة كده مع بعض كويس، وبعد كده نقدر نرجع للمتابعين. لو جينا أخذنا العولمة وأخذنا التأثير وأخذنا كل حاجة حاصلة، يعني التغيرات الحاصلة والانفتاح الحاصل، ونحن رؤيتنا لكل حاجة يعني شايفينها. خليني أرجع لك للبداية. أثر العالم الوهمي أن إحنا عايشينه، العالم الوهمي اللي إحنا عايشينه بيكون في شنو؟ العالم الوهمي عارف اللي نحن عايشينه ممكن يأثر فينا في زي ما أنا قلت لك في مبدأ المقارنة، يعني نحن بنقع في فخ المقارنات مع بعض. فأقعد أول حاجة أركز أشوف أول ما أفتح الجهاز كده قدامي بقعد أشوف العالم الحواليني، أشوف الناس الحواليني، أشوف الدنيا الحاصل فيها شنو، هل أنا بشبههم، هل أنا بتكلم زيهم، هل أنا فاهمة زيهم، هل القدرة إمكانياتهم الإمكانيات اللي عندهم هي نفس الإمكانيات اللي عندي. عشان كده بلقى نفسي إنه أنا طول ما أنا دخلت وقعت في فخ المقارنات معناها أنا هنا وقعت في فخ اسمه شنو، فقدان الهوية. هل أنا هويتي هنا تأثرت؟ أنت قبل كنت نحن أولادنا بدوا يتأثروا بشنو، بدوا يتأثروا بالكلمات اللي بيدوا يستخدموا. نحن ما ضد التطور ولا ضد إنه شبابنا وبناتنا وأولادنا احصل عليهم تغيير، لكن تغيير إيجابي، تغيير يمشي لقدام، تغيير يديهم خطوات في سلم النجاح. لكن عارفة فقدان الهوية المقارنة حتوصلنا زي ما أنا كنت لك لفقدان الهوية، لكن فقدان هويتنا، فقدان شخصيتنا بيجي من وين؟ من إنه أنت ترفض حياتك. عارفة بيمسح، يقول لك تمس الهوية بتتمسح لما أنت تديها مساحة، لما أنت تدي الحاجات اللي ممكن تكون إيجابي لحياتك تدخلها بالسلب وتقول لا دي أفضل من العندي، وكون هي حاجات ما جميلة، فأنت تديك رفض لحياتك، تديك رفض للطريقة اللي أنت بتتكلم بها، تديك رفض للشكل بتاعك، تديك رفض حتى لأسرتك، تديك الرفض حتى للمجتمع اللي انت عايش فيه. فبتمشي معاك تدريجيا، تلقى نفسك انك بعد شوية بدل ما انا اقول انا سوداني اقوم اقول لك لا انا خليط بين وبين، انا بين كذا وبين كذا، انا بين انا انا انا انا افقد هويتي، انا ما اقول انا سودانية بحتة بقول الكلام ده، لكن لا أبدأ أفقد حتى الطريقة لنا كلمات السودانية الجميلة، حتى كلمة شنو أقوم أغيرها لحين بكم في دول تانية. أنا ما ضد الدول التانية اللي بتقول شنو معانا، لكنه ممكن لون طريقتهم اللي بيقولوها، فأقوم أنا حتى الكلمة اللي أنا مميز بها أرفضها، أحس إنه ديك أحسن مني، ديك لها قيمة أحسن مني، أقوم أغيرها، أقوم لا ألقى زي ما أنت كنتي أكلاتنا، لا لا لا الأكلات دي أنا ما هأكلها، مش أنا رفضها لكن أنا ما هاكلها لأنه بلدي
0: أنا بحبها لكن ما بقدر هاكلها قدام أصحابي. كأنه يا رشيدة حتى الأكل، في أكل بيجا خاصي بينا إحنا في البيت، وفي أكل بيجا خاصي ببرستيجنا قدام أصحابنا.
1: أيوة أنا معاك.
0: وهل كلمة برستيج الناس لمن جابتها عشان تنظم المعاملات بين الناس، ولا عشان كلمة صعبة الحياة على الناس؟ لأنه الكلمة دي يعني أنا شخصيا كثير بتضايق منها، ما بحبها خالص، ما بحب طول الوقت أكون مقيدة بنظام معين. هو النظام والترتيب زي ما انت قلتي جميل جدا، وإلهنا إله نظام، بيحب الترتيب، بيحب النظام، بس برضو لما يكون النظام ده يعني أي حاجة بقوله بتتجاوز حدها بتتقلب لضدها، فهل النظام ده ساعات بيتجاوز حده فبيتقلب لضده، بيتقلب حياة ما مريحة بالنسبة لبعض الأشخاص، حياة يعني حياة ما مريحة وحياة ملزمة لبعض بعض الأسر. يعني تلقي مثلا ولدك ولا بنتك يقوم يقول لك لا يا ماما الحاجة دي ما بيعملوها كده، وهي كلمة ماما ذاتها جات من وين؟ ما نحن يا أمي دي كلمة حنينة. ممكن تلقي ولدك ولا بنتك وتتفاجئ في البيت يقول لك أمي، أول ما تطلع برا يقوم يبتدي ينادي ماما. أنا ما عكس يعني ما ضد العولمة شديد، لكن برضو كمان ما مع البرستيج شديد، الحاجة اللي ما بتخلينا نعيش حقيقيين، يعني نفسي نكون خطابنا جوا البيت هو ذاته خطابنا برا البيت، لين احنا بنتجمل. حتى وانا بتونس معاك قبل يا رشيدة قلت لي حتى بين الزوجة والزوج في البيت تلقيهم متشاكلين متخاصمين متناقدين، ويتكلموا في البيت بلهجة حادة جدا، لما يطلعوا المجتمع برا بيتكلموا بلهجة راغية، بلهجة مليانة حنية، مليانة محبة، مليانة، لين احنا ما ننقل المحبة اللي بنتكلم بيها برا البيت دي طيب في بيوتنا جوا؟ ليه نحن عايشين بشخصيتين؟ ليه عندنا عالم موازي دايما؟ ليه جاية دي؟ قولوا انتو فيش نوم ضايقكم في عالمنا الموازي؟ فيش نوم بيخليك ما مرتاح، ما قادر تتعامل؟ هل حسيت في يوم في زول انت ما قادر تتعامل معه لانه حسيت انه الشخص ده بعد اذا عملت معه انه شخصي ما حقيقي؟ وشنو كانت الحاجات الضايقتك؟ شنو المؤشرات اللي عرفتك انه ده شخصي ما حقيقي؟ هل احنا كمان برضو بقينا مجتمع بنحكم على الناس بالظاهر؟ يعني الزول اللابس كويس واللي بيعرف يتكلم واللي بيدخل مصطلحات باللغه الانجليزيه كتير، اللي بيجيد اللغه الانجليزيه، وقد يكون في زول هناك بيجيد اللغه الانجليزيه لكن ما داري يتكلمها، هو حر، لكن احنا بنوصم الزول ده بانه شخص متخلف يا اخي، ده ما بيعرف يتكلم حتى انجليزي. هل من الحاجات من يعني الحاجات اللي بتخلي او تبرز انه الزول ده يكون مثقف، انه يكون بيتناول او بيتكلم بلغه ثانيه؟ طبعا دي واحده من الحاجات الجميله جدا والحاجات اللي بتورينا انه الزول قدر شنو متعلم وقدر شنو بيقدر يخاطب مجتمعات كثيره. لكن هل انا في مجتمعي السوداني البسيط محتاج انه اتكلم بلغه ثانيه؟ هل محتاج اتكلم فرنسي وانجليزي واوري الناس انه انا بعرف اتكلم صيني؟ هل يا رشيده ده مطلوب في مجتمعنا؟ هل هل هل هل كثيره؟
1: خلصي الهلال
0: يصير شنو الهلالات
1: ما خليت للناس حاجة اللي لزرته بزرشينا يا إيفا. عيني يا إيفا، خليني أرجع لك يا لتاني للنقطة بتاعت المقارنة دخلتنا في فقدان الهوية دي، بتوصلنا لوين؟ دي بتوصلنا للضغط النفسي، عارفة دي للضغط النفسي، وتوصلنا لكمية التساؤلات اللي انت خطيتيها. طول ما أنا مضغوطة نفسيا فخلاص دخلت في دائرة هل ده الكلام اللي انت السي كنتيه كويس، كل الحاجات دي حتى حينتج منا شنو، عارفه حتوصلنا لحاجه واحده، يا بقينا عايشين نحن جوانا قلق طبيعي من كل حاجه حوالينا، جواي قلق من شكلي، جواي قلق من كلامي، جواي قلق من شغلي اللي بشتغله، جواي قلق من علاقاتي، او دخلتني في دائره صعبه جدا اسمها دائره الاكتئاب. عارفه في ناس بيصيبون الاكتئاب ولا لأنه تعرضوا لموقف أو صدمة، لكن الاكتئاب جايون لمجرد مقارنة حياتهم مع ناس تانين، لمجرد مقارنة شايفين العالم الحوالينهم ومفتكرين أنه ده عالم واقعي، مفتكرين أنه زي ما انت كنت الأزواج الليلة اللي جايبين صورهم وعاملين لها فلتر مفلترينها وخطين وراها خلفية وخطين قدامهم ومزبطين الصورة بالألوان ومظبطينها بالكاميرا ومظبطينها بعدسة العيون والشكل والشعر، وكل يوم منزلين صورة، تجي واحدة تفتكر انه هدي الحياة الطبيعية، تفتكر انه هدي الحياة الزوجية المفروض تكون كده، فتجي تحصل المقارنات بينه وبين الواقع اللي عايشاه. ليه انا حياتي ما زي الناس دي؟ ليه انا ما بمرق؟ ليه انا رجلي دي ما بسمعني كلمة؟ قاعدة مع 10 سنين يوم واحد ما قال لي تعالي نزل لنا صورة
0: هو
1: ودي صور تركيب، يلا دي الخدعة اللي بقى عايشين نحن فيها، بقينا متخيلين انه نحن بنشوفه ده الواقع. وعلى فكرة في ناس شغلهم يظهروا الكلام ده، في ناس شغلهم انه رزق، اقول لك كيف الشغل بيجيبوا منه قروش عشان ياكلوا منه، انه يتصوروا، انه خدوا صورهم، انه يجيبوا ملامحهم، انه فنحن بنفتكر لا دي الدنيا دي كده، لا الدنيا ما كده، ده يعتبره شغل زي ما انت الليله بتمشي شغلك بتقعدي في مكتب بتخطي فايلات بتقعدي تكتبي وبتقضي شغل لناس، وفي نفس الوقت ممكن تكون خدت التلفون جنبك بتعيني لوحده بتصور في شعرها بتصور في لبسها، شوف الدنيا دي هنا كيف، اهو دي الدنيا ولا بلاش. كلنا بقى جوانا هلع انه لا الناس عايشه احسن مننا، كل زول يتزرع جواه وإنه لا في زول أحسن مني، يلا الزول الأحسن منك ده ممكن يكون هو فاقد جزء كبير من اللي انت بتعمله، عايش بيطلع من الاستوديو برجع لحياته الواقعية. ما كل اثنين صوروا ونزلوا صورهم إنه معناه سعادة، ما كل اثنين ركبوا في يخت ومشوا البحر وقعدوا معناه دي حياتهم. يلا الكارثة نحن ما قادرين زي ما بقولوا خلاص الحاجات دخلت في بعض، كل شيء دخل في بعض، بقينا ما قادرين نميز بين انه دي حاجه عملت كتر فيه من انه دي بقت حاجه حقيقيه عايشينها، لدرجه انه غيرت في مفاهيمنا، غيرت في مفاهيمنا في مفهوم الزواج. بيجي عندنا مفهوم للزواج لا مفهوم تاني. يعني قبل انت تكلمتي عن انه اولادنا ليه مثلا جوا البيت بيتكلم معاي بكلام وبيطلع برا يقول كلام. ايوه انا معاكي جوا البيت ده دي الراحه بتاعتك، زي ما يعني من الصرف بقى راحياتي ممكن امشي حافيانه جوا البيت لكن ما اقدر امشي حافيانه في الشارع، ممكن انكو شعري جوا البيت لكن لما نجي طالعه بهزب دي حاجات مقبوله.
0: الحاجات البسيطه اللي بنعملها جوا البيت يعني فيش بناخد راحتنا. انت قصده تقولي ناخد راحتنا جوا البيت
1: بالظبط
0: برا البيت كمان عشان في مجتمع بيحكمنا وناس وكده، بس الحاجه دي يعني زادت شديد.
1: ما انا قبلك
0: ما الحاجات البسيطه بقت حاجات اعمق.
1: يعني ما انا قبلك قلت لك النقطه دي يا ايفا، قلت لك ما مشكله التطور ولا المشكله انه ان احنا بنتعلمه، المشكله انه الشخصيه لما تطفي ويبقى هدى الشكل، يبقى هدى الشكل، يبقى هدى الواقع، يبقى أنا بعمله عشان الناس تشوفني. دي بترجعني لسؤال الحلقة، أنت عايش لمنو؟ أنت عايش لنفسك؟ عايش شخصيتك؟ عايش للمجتمع الفيو؟ عايش بتوبك؟ عايش وإنت مرتاح؟ ولا عايش وإنت قلقان؟ عايش وإنت خايف؟ أنا خايف الليل الناس تشوفني، أنا خايف الناس تعاين لي. أنا في ناس يا إيفا وصلوا مرحلة إنه ما بيمشوا مناطق يقول لك لا لا شكل حيبقى غريب هناك، الناس تقول علي شنو، الناس حد عاين لي. يلا دي المقارنات اللي بتحطم، دي المقارنات ان احنا كمجتمع سوداني يا ايفا، وانا هخليك تتكلم في النقطه دي لان انت لبغه فيها جدا، نقطه انه اختلطنا بالمجتمعات. عارفه السوداني لما نختلط بالمجتمعات الثانيه ما حس انه هو كيان كامل، وبالذات اولادنا وانت انسانه مربيه، وبالذات في جيل المراهقين يا دخلوا في دائرة التقليد أو دائرة الضياع. وانت أكتر إنسانة معصرة للكلام ده بأنك إنسانة مربية، فتقدر تشاركين أو تقدر تشاركي كل الناس بالنقطة دي.
0: برضو بتفق معاكي. قبل ما أنا أقول صديقنا توفيق بيتصل بيتفق معاكي وبيقول أنا طبعا عندي رأي في المقارنات، قال لأن المقارنة بتضعف النفس وبتشوه فطرتنا. يعني المقارنة دايما بتشوه الفطرة السليمة. الكلام اللي تقولتيه صديقنا توفيق بيتفق معاكي، بيقول لك إنه المقارنة دي بتشوه الفطرة السليمة. يعني الفطرة السليمة اللي إحنا طبعا بنقوم بها كلنا إنه أنا في حاجات بتربى عليها، في حاجات صح، في حاجات غلط، في خطيئة أنا ما بعملها، في حاجات لا لا لا بيقولوها لي، فبتربى خلاص كده إنه الحاجة دي بالنسبة لي أنا مقفولة ما بتتفتح، لأنه ذات ربنا كده بقول أهرب من الخطيئة. فأنا الحاجات اللي بتوديني للحاجات المهلكة دي أنا ما بعملها لأنه اتربيت إنه ما أعملها، اتربيت إنه أكيش منها وخلاص ربنا خدت في قلبي إني أكيش منها. لكن لما ألقى زوال في الميديا شجعني، في الميديا بيشجع إنه لا نعمل كده الحاجة دي كويسة، في الميديا بنتسأل سؤال هل أنت امتداد لناس ولا أنت بتعيش شخصيتك؟ طيب لو عايز تعيش شخصيتك تعال جرب كذا كذا كذا، غامر، اقتحم. يعني عبارات بقينا نسمعها فممكن بتبقى دي بتشدنا من الفطرة السليمة ساعات، وبنقول كده ما نجرب، نقول كده نحن ما نقتحم العالم الآخر ده العالم الموازي ده بيطلع لك بيطلع لك رابط للعلاقات، بيطلع لك رابط للونسات والدردشات، بتطلع لك روابط ياما. ولد كل بيتك في الغرفة يعني تأكد انه هو ما براو، طول ما هو معه التلفون معه 10 20 30 نفر،
1: معه عالم كامل،
0: معه عالم كامل، معه عالم تاني كامل، عالم موازي للعالم اللي هو عايش فيه، عالم صعب جدا. وزي ما انت سألتيني يعني احنا بقينا الشكل السوداني البسيط، انا ما بتكلم عن انه الناس ما تاكل بطريقه راغيه، عن انه الناس ما تستخدم شوكه وملعقه وسكين، لا لو كنت انت بتقدر تستخدم الحاجه دي، لو كنت انت مرتاح انك انت تاكل بالملعقه، لو كنت انت مرتاحه انك انت تلبسي شبط كمبوسه من الارض، لو كنت مرتاحه في المشي بيه، لو كنت مرتاحه في الشكل ده، لو كان ده شكل اللي انت حابه تكوني بيه. لكن اللي بنتكلم عنه دائما لما انا اقارن نفسي بواحده تانية والجأ انه لا الشبط ولا الجزمة مع الاحترام اللي بتكون مستوية مع الارض دي بقت حاجة متخلفة جدا. وانا ماشى الكنيسة ولا وانا ماشى اي شغل ولا ماشى اي مكان مناسبة لازم اكون لابسة كعب عالي بغض النظر عن انه انا عندي غضروف, بغض النظر
1: انا لابساه ليه اصلا,
0: انا ما مرتاحة فيه, انا ما حتكلم وانا مرتاحة, ما حوال وانا مرتاحة طول الوقت, انا قاعدة تحت المجهر يعني
1: بالضبط
0: طول الوقت. فانا اقلها ممكن اقع ورجلي تتكسر يعني, اقلها يعني ممكن يكون ما مناسب مع شكلي, ممكن انا اكون طويلة زيادة وبرضو لابساه وانا طويلة. حاجات كثيرة جدا بتجيب المقارنات دي, مقارنة ما بيني وما بين فنانة, ما بيني وما بين زولا في الميديا ظهرت لي, فببدأ شنو أبقى أنا كوبي من الشخصية دي. بقينا نحن كأننا بقينا كوبي من بعض, كوبي من بعض, كل زول فينا بيحاول يقلد الثاني وبيحاول يظهر بالصورة الكويسة ويخفي الحاجات الرديئة. أنا ما بقول إنه الناس تظهر الحاجات الرديئة, لكن في بعض المشاكل يا صديقتي لو إحنا ما ظهرناها ما بتتحلى. مثلا أنا لو عندي مشكلة نفسية خلاص, وأنا طول الوقت بقول لا أنا كويسة, أنا بخير, أنا تمام, أنا عندي مشكلة, هي المشاكل النفسية كثيرة طبعا, في العادات, في مشاكل في الأخلاق, وفي مشاكل في السلوك, يعني في مشاكل صفات إحنا عندنا دي نفسيا, ما صفات اكتسبناها مثلا زي السرقة, زي الكذب, زي حاجات إحنا صفة يعني ما دائمة, ممكن تتغير ممكن تتبدل, لكن نفسيا أنا متعايشة مع الصفة دي وما قادرة أتخلص منها. ليه بفضل متعايشة بها؟ لأنه أنا قدام الناس ما دي الحقيقة, فما بظهرها. أنا ما قلت أفضحوا نفسكم, لكن برضو أنا المفروض يكون عندي زول برجع ليه وبستشيره نفسيا في الحاجة دي, بظهرها لبعض الناس عشان هم كمان يساعدوني أنا أتخلص منها, طول ما أنا فترة طويلة ما قدرت أتخلص من الصفات السيئة. كمان برضو لو عندي مشكلة ما يا أخي أنا حزينة, أنا حزينة يعني الليلة أنا حزينة, ما هو الحزن ده حاجة ما في يدي أنا, دي مشاعر, فأنا مشاعر الحزن دي حأدي الساحة أمشي أتصور أقول للناس لا أنا مبسوطة أنا فرحانة, لما أجي راجعة حلاقي نفسي أنا حزينة أنا مطفية. إذن أنا عايشة في عالمين, عالم موازي للعالم الحقيقي اللي أنا عايشة فيه, عالم تاني, عالم فيه بهجة مزيفة, سعادة مزيفة, حياة بكامل الرفاهية مزيفة, وفي حياة حقيقية تعبانة, بالذات لو كان أم والأب يا رشيدة, يعني لو كان أم والأب اللي هو بيعيش في الكذبة الكبيرة بتاعة العالم الموازي دي, تلقي الأم أهملت أولادها, أهملت زوجها, أهملت بيتها, بقى ما بيهمها تفاصيل بيتها الكثيرة, بقى ما بيهمها القعدة البسيطة مع أولادها واللعب معهم, بقى القعدة البسيطة مع الأولاد لايف في الميديا بتتصور بتترفع عشان تجيب مشاهدات. العيال فقدوا خصوصيتهم, يعني الأولاد الصغار بتاعيننا فقدوا خصوصيتهم في إنه حتى الوقت بتاع لعبهم ده وقت مباح كل الناس بيتفرجوا فيه, ما بقى عندهم وقت خاص للعب, وقت للهدهدة, وقت للتبتبات, وقت للأغاني الجميلة, وقت وهي بتنوي مشافعة بتغني له, بكرة تكبر وبكرة ما عارف. هدهداتنا الجميلة السودانية البسيطة اللي كنا بنسمع أصوات الجارة وهي بتلولي في شافعة وهي بتبتف فيه وهي بتقول له بكرة تكبر تشيل حملي, بكرة تكبر تكون دخلي, بكرة تكبر أشوفك دكتور, بكرة تكبر أشوفك مهندس, بكرة تكبر أشوفك رئيس حتى. فقدنا الحاجات دي يا رشيدة, فقدنا الحاجات دي, بقت في الواقع لايف بنحضره. حمود يقول, صلوح يقول, قول للناس ما عارف, يقول عبارات كبيرة على سنه, عبارات باللقينة له, عبارات ما حقيقية.
1: عارفة كل حديث كلامك ده كله دخلني في نقطة, ليه نحنا عايزين نعيش في العالم ده؟ الأسباب شنو اللي خلتنا نحنا نبقى نعيش في الدنيا دي, أدخلتنا للدنيا دي؟ عارفة بتخيلين من أكبر الأسباب الحقيقي بتخلينا نحنا نعيش في العالم زي ما انت قلت, حتى أولادنا فقدوا خصوصيتهم والمقارنات ومقارنة الشريك والحياة, ليه نحنا, هل نحنا محتاجين لحاجة زي دي؟ ولا في أسباب خفية نحن عايشينها ما مدركينها؟ عارفة تخيلي يا إيفا إنه أي زول يعيش في العالم الموازي أو في العالم بتاع الميديا ويعتبره دي حقيقة بكل تفاصيله, ويبدأ يعيش فيه وخده هو مقياس لحياته، أو هو يصدر صورة عكس الواقع اللي هو عايشه. دي بسبب حاجة واحدة، الهروب، عدم المصالحة مع الواقع، عدم مصالحتك مع نفسك، فبتبدأ بتصدر صورة عكسك. الليلة أنا عندي كمية مشاكل، لكن أنا دايرة أصهر للعالم إنه أنا كويسة، وقبل العالم هروب من نفسي، أمسح دمعتي وزي ما أنت كنت وشغل التلفون وأبدأ أتكلم وأتكلم بيضحك وبيونس. ده الهروب، وده تسهيل الكذب، وده عدم المصداقية. يلا تخش هنا الليلة زول يشوف الكلام ده وأنا هربانة من وجع جواي، فبقوم بظهره بشكل تاني. أسهل حاجة أنا أظهره بشكل تاني، أنا ما حاجة أقعد قدام إيفا وأحكي لها، ما حأمشي لي دكتور وأحكي له، ما حأمشي أحكي لي عمتي، ما حأمشي أحكي لي صاحبتي، لكن أسهل حاجة إني أخفيه وأهرب منه وأظهر صورة تانية جميلة، أظهر صورة حلوة، أخذ تحت السواد تحت العيون، أخذ ميكب وأخذ ضحكة وأقول إيه ما أحلى الحياة، وأنا جوا نفسي مقطعة ومؤلمة وببكي. أنا ما بقول يلا نحن بالطريقة دي سهلنا الوهم وسهلنا الكذب للناس ودخلنا التساؤلات في الحياة، ليه الناس دي عايشة ونحن معاشين؟ هل نحن محتاجين لحاجة زي دي؟ في نقطة تانية، عارفة يا إيفا الفراغ الجوانة عدم، نحن ما عارفين نحن منو ولا عايزين نعمل شنو، ولا السنة دي عملنا شنو، ولا السنة الجاية هنعمل شنو، ولا السنتين الفاتوا فيهم شنو، والخطة اللي أنا شايلة معاي من لها 5 سنين كل سنة برحلة معاي للسنة الجديدة. دخلت جوانا فراغ كبير جدا، أرسم لك أنا نفسي جنب البرج، وأنا تحت الجنب العربية، وأضبط الخلفية وأضبط وفلتر وأشيل وأخد. ليه؟ لأنه أنا من جوا فاضية، لأنه أنا جواي فراغ، لأنه أنا ما عارف أخد خطوات لحياتي، ما عارفة إن أنا أمشي فيها تدرب، السكة تاهل قدامي، وظروف الحرب للأسف الشديد خلت جوانا فراغ، خلت جوانا الصورة ما واضحة، ما عارفين رجولنا مديانا لوين، بقينا عاملين عارفة زي اللعبة اللي بتشديها زمان، مش في لعبة كده نحن كنا بنلعبها، ما عارف تعرفها الزنانة اسمها، ما بعرف الناس تعرفها ولا لا، يعني عارفة بتشديها كده تمشي معاكي مرة بيجاي ومرة بيجاي، وتعمل صوت وصوتها جذاب، نحن بقينا كده، بقى عندنا صوت جذاب بشكل جذاب، لكن جوانا فاضيين ما في أي حاجة، وبقينا مغيدين. الحاجة الثالثة اللي بقت خلتنا حقيقي نحن عايشين أو بنصدر، نحن بقينا مرات نحن بقينا مصدرين أكتر من مستهلكين، نحن بنصدر حاجات ما طبيعتنا. ليه؟ لأنه أنا تايهة، أنا أقرب لي التلفون ده من أي صديق، أنا أقرب لي إني أصدر صورة تانية، عارفة؟ وليه؟ لأنه العالم
0: بقينا ما يعني
1: بيحكم لي بشكلي،
0: أيوة بيحكم بشكلي، بعد كده بقينا ما بنستقبل علوم، يعني بقينا ما بنخش السوشيال أو ما بنخش الانترنت عشان نبحث عن علم، نبحث عن حاجة كويسة، بقينا نخش عشان نصدر صور مشوهة عن بلدنا، صور مشوهة عن ذواتنا. دي ما نحنا ده عالم موازي لنا، عالم موازي لنا. خليني أتناول بعض الرسائل رشيدة ونجي راجعين لك تاني. عصام هارون بيقول دي مسؤولية، هذه المسؤولية الاجتماعية تحتاج المزيد من الوعي. بيقول لكم مني أجمل التحية والتقدير والاحترام. ونحن كمان صديقنا القالي عصام هارون، وكمان بضيف راديو سمر ديما قال برامجه مميزة، لكم التوفيق والنجاح. أمين يا صديقنا القالي، فعلا المسؤولية الاجتماعية عايزة مزيد من الوعي، عايزة مزيد من الاهتمام. الاهتمام، وأنا خليني أضم صوتي لصوتك وأقول إنه الاهتمام ما بس بالمصهر، لكن الاهتمام بالجوهر، الاهتمام بالمضمون، ما الاهتمام بالقشور والأشياء الشكلية. ودي بقت عندنا مشكلة، وده العالم الموازي اللي احنا نتكلم عنه، عالم بيهتم بس بالشكل، بيهتم بس بالمصهر، ما بيهتم بالأشياء الداخلية العميقة. كمان صديقنا بيقول بشكر راديو سمر، شكرا لك يا صديقنا القالي، ونحن برضو بنشكرك جدا على رسائلك، وبنشكرك جدا على إضافاتك لنا. وكمان صديقنا، معلش بس الرسائل بتمشي، توفيق بيقول في عالم داخلنا وفي عالم خارجنا، بيقول لك يا رشيدة في عالم داخلنا وفي عالم خارج لينا وبقول أنا مستمتع في الحديث والسرد، ونحن برضو مستمتعين برسائلك صديقنا الجميل توفيق. في صديقنا محمد موسى، محمد بيقول صباح الخير، بيقول في حكمة أفريقية، وأنا حقول الحكمة للأمانة بس أنا ما فاهم الحكمة دي شديد. بيقول قيمة الدجاجة تعرف عند شراعها في ريشها. بيقول محمد موسى لو سمحتوا وصلوا الحكمة. أهو يا محمد موسى، احنا وصلنا الحكمة بكل أمانة وقرينا الحكمة، ريت لو انت معانا لسه كمان تكلمنا عن الحكمة دي شوية زيادة، لأنه يعني ما عايزين ناخدها بالظاهر بس، أو ما عايزين ناخدها بالمعنى الحرفي بس، لكن أكيد أنت عندك لها معنى أعمق، فأكيد يعني هتوصل لنا المعنى ده لو أنت معنا في الحلقة. صديقنا عصام بيقول أشكرك على التوضيح أستاذة رشيدة، في بعض الناس بيتوهموا بالمظاهر. فعلا اتفق معاك ومع الأخت رشيدة إنه فعلا في ناس بيهتموا بس بالمظهر
1: والجوهر. في الرسالة بتاعت بيشوي،
0: أنا في رسالة بيشوي أيوة ممكن تقري لنا،
1: أنا وعدتك بيري إني أقراها. بيقول أصعب حاجة، طبعا بيشوي بكتبه بالمصري وأنا هترجمها لك بالسوداني يا بيشوي طوالي. قال أصعب حاجة إنك تعيش عمرك كله بتجري وفي الآخر تكتشف إنك ما كنت عايش لنفسك أصلا. كويس، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ناس عايشة عشان التصفيق، وناس عايشة عشان الخوف، وناس مستنية كالمطردة من زول عمره ما حيرضى. عارفة الكلمة دي، ناس مستنية كالمطردة، طبعا كاتب من حد أنا بترجمها لك سوداني، من زول عمره ما حيرضى. قال تفضل تكسر في نفسك حتة حتة، ده فقدان الهوية، عشان تناسب كل العيون لحد ما تعاين لنفسك فجأة وما تعرفها. يا الله عليك يا بيشوي، فجأة عارفة مرات فعلا اندماجك في في في في العالم الما حقك والتوهم باللي انت بتشوفه لما تفقدك نفسك. عشان كده قبل كنت لك خليني نخش في الحلقة شوية ونجي نقرأ التعليق بتاعك. قال لحد ما تعين لنفسك فجأة وما تعرفها، تلبس شخصيات وتضحك وقت التعب وتسكت وقت الوجع وتقول أنا بخير. وده المجهود الجبال اللي احنا تكلمنا فيه، وإنه ما عيب إنك أنت تظهر شكلك حلو وكلامك جميل، لكن تكون من جواك موجوع، لكن يضغى عليك ويخفي شخصيتك نهائي لدرجة إنك تفقد نفسك أنت منه، لدرجة إنك تنسى حتى ملامحك، تنسى حتى أهدافك، وتبقى عاوز زي ما أنت كنت ترد كل العيون، وعمرها العيون كلها ما حترضى نهائي. ما في عمر الناس ما حتتفق على حاجة، حتى لو الحاجة دي جامدة ولا تكلمت ولا قالت عن نفسها حاجة، لمجرد انه بس انا رفعت ارسل القلم ده كده ممكن يكون في 50 رأي، في زول يقول لك كويس، في زول يقول لك معلوم القلم ده مشخبط، في تاني يقول لك ده سايل بلك على الورقة، في واحد يقول لك لخطه حلو، فحتلقى الآراء اختلفت. فعشان كده ترضيت كل الناس دي من الحاجات اللي فعلا بتفقد الهوية وبتخليك تهرب من الواقع بتاعك. قال وتقول أنا بخير، بس جواك كل حاجة بتنهار بالراحة. الحقيقة المؤلمة إني عايش للناس، بموت من جواي بدري، عشان كده أسأل نفسك بصدق، هو أنا عايش الحياة اللي بتشبهني؟ وعلى فكرة سؤالك ده أنا بوجه كل زول عايش الحياة اللي بتشبهه. الحياة اللي بتشبهك دي أنا اللي بعرف أحددها، وإنت إيفا اللي بتعرف تحددها. كل زول بيعرف يحدد طعم الحياة الهدايرة، أما الحياة الوهمية المصدرة برا دي خد على التيكت غايته وخد على الماركة اللي انت عايزة. قال ولا مجرد نسخة الناس حبينها وخلاص. الكتاب قال لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أسهانكم. شكرا لك يا أبي شوي، عرفتك من قبل أنا خليت رسالتك ليه، لأنه حقيقة أنا واثقة انت ممكن تكون سمحت تعليقات كثيرة من الناس، إنه حقيقي الناس عايشة شخصيات، ونحن الكارثة سهلنا الكذب، رغم أنه الكتاب بيقول خلي كلامكم نعم نعم لا لا، لكن نحن دخلنا في نقطة الكذب بيجا سهل. الكذب ما هو أنه أنا اللي يا إيفا أجي أكذب عليك بخشمي، أنا ممكن أكذب عليك لمجرد أن أنا أصدر لك واقع ما حقيقي، ده أنا بحتبره ده كذب، بحتبره أنه أنا دخلتك في دائرة المفروض أنت ما تدخليها، مفروض دخلت لك أفكار مفروض ما تدخل عندك. فنحن ناقصنا شنو؟ هل ناقصنا الوعي ولا ناقصنا الاقتناع بشخصياتنا.
0: فعلا رشيدة بتفق معاكي ومع صديقنا بيشاي. شكرا جدا يا صديقنا بيشاي، احنا مبسوطين جدا بالرسالة بتاعتك، وفعلا نحن محتاجين نرجع نشوف هل احنا عايشين في الحاجة اللي بتشبهنا، هل الحاجة دي مريحة. طيب وبعدين هل انا حعيش في الحياة دي ولا حياتي وبس وخلاص، ولا حياتي دي امتداد لحياة تانية يمكن تكون حياة ابدية؟ فانا هل الحياة الابدية دي جهزت ليها؟ هل انا عايشاها من هنا؟ هل انا بعمله ده مرضي بالنسبة لي انا لأبديتي بعدين؟ كل التساؤلات دي احنا برضو بنقول عليكم انتو. خلينا رشيدة برضو نتناول جزء من الرسائل، هي كتيرة ومعلاش أيوة. للناس اللي اخرنا رسائلهم او ما قريناها لانه عايزين نقراها في الاخر بتفاصيلها. صديقنا عصام بيقول نقاشات من النوع اللي بيلمس القلب والعقل مع بعض، سؤال بسيط قال لكن جواته الف حكاية، نحن عايشين لشنو؟ بيرجع بيسأل السؤال تاني، وأظن هو بيوجه السؤال ده لمستمعي راديو سمر، بيقول لأنفسنا لأهلنا لأحلامنا ولا للناس اللي بنحبهم؟ قال أكيد حلقة جميلة، وهو رسل الرسالة دي من بدري، بيقول أكيد حلقة جميلة ومليانة إحساس ووعي، التحية ليكم ولراديو سمر. صديقنا برضو بشير على جوانب وحتت، هل إحنا بنعيش لينا ولا بنعيش لأصحابنا، ولا عايشين للناس اللي بنحبهم، ولا عايشين لأهالينا؟ إحنا بنعيش لمنو بالضبط يا رشيدة؟ إحنا عايشين لمنو يعني بالضبط؟ وده يمكن اختصار لمحاور كثيرة جدا جوا الحلقة. أنت عايش لشنو أو عايش أنت لمنو؟ هل إحنا بنعيش لأهلنا؟ يعني ساعات كثيرة جدا ممكن أهلي يكونوا عايشين حياة أنا ما عجباني، ما مرضية بالنسبة لي، ما حقيقية، فهل أنا بعيش عشان أرضي أهلي؟ لأنه في شافح كده في البيت تلقيه أمه طوال بترصعه، أنت ما عارف قلبتني حرجتني قدام الناس، عايز تأكل طول الوقت، حاجات كثيرة وغريبة نحن بنسمعها. ما كل أولادنا مفروض يكونوا واحد، لأنه هي ما فرما أولادنا ديل أمانة يعني ربنا بدينا لها، احنا لازم نحافظ عليهم، لازم نراعي خصوصية كل واحد فيهم، ولازم كمان نراعي شخصية كل واحد فيهم، لانه هم ما طبايعهم ما بتكون واحدة، هم مختلفين في الطبايع، لكن هم كلهم اولادنا مفروض يكونوا مشتركين في المحبة. يعني في تلقي في زول ناس بيتهم يقول لك اصل فلان ده ما بيجي منه خير، يعني الكلمة دي كلمة صعبة جدا. صعبة ليه؟ لانه ممكن يكون زول واضح، زول بسيط، زول عايش حياته الحقيقية قدام الناس، يعني بعيد من الناس وعايش حياته الحقيقية، فتلقيه شنو دايما يقول لك فلان ده صعب. فنحن حقه يعني الزول يسأل نفسه برضو أنا عايش من أجل شنو؟ يعني هل أنا عايش من أجل أهلي؟ أيوة أهلي، أنا بديهم حقهم، أمي وأبوي يعني بسمح كلامهم وبراعيهم وبودهم بحترمهم وبخلص ليهم، لكن برضو في حاجات ممكن أنا أكون في رأي ممكن أكون مختلف معه فيه، أو ممكن يكون في حاجات أو حياة ما حقيقية نحن عايشين فيها، بس أنا ما داير أكمل في الحياة دي. وبرضو كمان حبايبنا دي خطة تحيطة خطين طبعا عورات جدا، حبايبنا دي بتذكرني النقطة بتحت العريس الجابلة بتاعت الكوفير هدية تلفون ريبيكا، دخلوا لها في علبة بتاعت ريدمي وجابوا لها، لأنه طبعا هي ما شاء الله ما قصرت يعني، عملت العروسة جابت لها من عالم موازي فعلا، فهو حب كمان يرد لها بطريقته فيا جماعة نحن بقينا عايشين جد في عالم موازي، عالم صعب جدا التعايش معه، لأنه ساعات كثيرة كمان نحن بنتوه ما عارفين الحقيقة وين، يعني ما عارفين هل دي بيوشع الحقيقي ولا دي. أنا عاجبني جدا يعني أخواننا الخليجيين عملوا عادة جديدة أو حاجة جديدة دخلوا في مراسم الزواج، إنه بجيبوا صحن مليان موية للعروس
1: تغسل وشها
0: واحدة من المراسم بتاعتي إنهم عشان يوافقوا على العروس أهل العريس لازم تغسل وشها.
1: يا سلام.
0: حتى دي طبعا الناس اللي بتاع الميك اب برضو اللي وليها حل، لأنه بيجوا بيعملوا حاجات أيوة مكياج ثابت، فبيجي العالم فعلا عالم صعب جدا. فيش نوع مضايقك في عالمنا الصعب ده؟ أكتر من الكلام اللي إحنا قلناه، ممكن يكون في حاجة في جانب نحنا أهملنا نقوله أو إحنا نسينا نقوله، أصدقائنا دائما بيذكرونا بالرسائل ويقول لنا تكلموا عن الحتة دي ويخطوا يدهم على الوجع. أنت برضو خليك واحد منهم، شاركنا برسالتك، لأن رسالتك ممكن تكون فارقة في الحلقة، ممكن تكون فارقة في حياة إنسان هناك بيسمعنا، ممكن تكون فارقة في بلدنا، رسالتك مهمة جدا. نتمنى أنه كل الناس تشارك في الموضوع بتاع الحلقة برسائلها. رشيدة، نرجح تاني للعالم الما حقيقي، كيف إحنا نقدر في العالم الما حقيقي ده، كيف نقدر نتأكد الناس اللي بنحبهم ديل إنه الصفات اللي بنحبها نحن، طبعا لما نحب ما بنحب صفات، ما بنحب أشكال، كيف نتأكد إنه دي الصفات الحقيقية اللي نحن بنحبها فيهم، دي الملامح الحقيقية اللي نحن بنحبها فيهم؟ لأنه بيجي نزول، حتى الأولاد على فكرة بزوروا في الشكل، بيجي نزول دائما مبتسم، فأنا وهو في البيت دائما زعلان.
1: عارفة دي بتدخلني يا إيفا، انت قبل لما بتتكلمي جاتني نقطة كده في راسي، خليني أقولها وبعد كده أخش لك في النقطة دي، أديني زي 5 دقائق كده. عارفة نحنا واصلين في شرط بقت الأحداث تصويرة أهم من إنه نحنا نستمتع بها، أو حتى أدخل لك في خطوة أصعب، بقى إنه نصويرها حتى في الحزن. نحنا بقينا بنصور الحزن بتاعنا، أنا بالنسبة لي دي كارثة، بقينا نصور الأحداث بدون رد فعل. ليه بقت الناس وصلت للنقطة دي؟ لأنه أنا الليلة عندي مناسبة جميلة ما بستمتع بها، هي بستمتع بكون مركزة في إنه لا تصور. زي شنو النصيبة اللي عندنا؟ تعالي عيد الأم، كلنا في عيد الأم أماتنا ديل بنشيلهم كدي ونخطهم في راسنا وجايبين الهدايا، وقبل ما أشوفهم مدي هي أنا فعلا جبت لها هدية ولا ما جبت لها، بفتح الموبايل الله أصورها عشان أنزلها في اللايف. دي كذبة، دي كذبة. وكل أم ممكن تصدق أنه حاليا لا أولادها، أنا أولادي قاعدين يقولوا لي كل عيدهم شنو، بقول لهم وين الهدية، بيقوموا يقول لها شنو أمي نحن هديتك، وفعلا هون أكبر هدية خلاص. لكن دي حاجة جميلة، أنا بحسبها دي حاجة صادقة لأنه غيم نفسه وغيمني أنا. لكن البيجي تصويرنا زي ما أنت كنت للأفراح، كنت العروسة اللي طلعت حاجة وهي جوا حاجة، الملامح الطبيعية جوا حاجة أو الشكل حاجة، لكن بالفلترة طلعت حاجة تانية أو بالتصوير طلعت حاجة تانية. دي رجعنا تاني للنقطة بتاع تزييف الحقائق، تزييف الواقع، تزييف الأفكار، تزييف السلوكيات. فهل نحن حقيقي بقينا عايزين نفتش على العالم الحقيقي؟ وكيف نحن نتأكد منه؟ عايزة تتأكدي يا إيفا من إنه الناس اللي حوالينك والمجتمع اللي انت عايشة فيه والناس اللي حوالينك دول صادقين ولا لا؟ شوفي حياتهم الطبيعية، خليكي من اللي بتشوفي في الميديا، شوفي الزول ده حياته الطبيعية. عارفة الكارثة الحقيقية نحن حاليا بقى عندنا حاجة اسمها زواج الميديا وحب الميديا اللي بتعرف. أنا ما بقول الناس ما تتعارف ولا بقول دي نسبة فشل 100%، لكن بقول ده ما مقياس ثابت عشان تختار به شريك حياتك، ده ما مقياس ثابت تختار به شريكة حياتك. أنت ما هتختار شريكة حياتك من خلال الصورة في الفيس، ولا هي هتختار شريك حياتها لمجرد التعارف اللي بيحصل، الأصدقاء ضيف ضيف ضيف ضيف، اتكلمنا كلمتين طلعت الكلمتين حلوات، عين للشكل تعين للشكل، يلا خلاص دخلنا الخاص، يلا وأخد وأرسل لك الفايل بتاع الصور، ترسل لي الفايل بتاع الصور، وقبل كل ده يلا زبط الصور جوا. بعد كده يجي الحقيقة، يجي الواقع، هل نحن هنعيش مع الصور؟ هل نحن هنعيش مع اللي بنشوفه؟ هل احنا حياتنا هتكون في المطاعم، ولا حياتنا هتكون في السينما، ولا حياتنا هتكون في لا لا لا، حياتنا هتكون في البيت، في المطبخ، في المصاريف اللي بتقطع، في الاولاد لما نيجوا، في المدارس، في المرض، في الشكل، لما كله يزول، منو اللي بنزل صورته لما نصحى كده من الصباح بدون ما يعمل في خلقته دي اي حاجه؟ هل لقيتك يا ايفا صوره زي دي؟
0: ابدا ما لقتني. انا واحده
1: من بنزل غايته برضه بكون مكحل عيون عامل شعره لا،
0: كلنا خلينا نقول رشيدة نحنا كلنا بقينا عايشين في الكذبة دي، يعني بدون استثناءات كلنا بقينا عايشين في كذبة كبيرة اسمها عالم موازي للعالم الجوع، عالم برا عالم موازي، بس إحنا مفروض إنه يكون عندنا يعني ما يكون عندنا عالمين، يكون عندنا عالم واحد. لكن في الحقيقة نحن بيجي عندنا عالمين، عالم جوا وعالم برا، عالم حقيقي نحن عايشين فيه مع زواتنا، وكمان عالم برا إحنا عايشين فيه وقطبة كبيرة بنتلقى كاذب وبنصدر برضو للأسف كاذب في كثير من الأحيان، لو ما بقى في كل الأحيان طبعا، في كثير من الأحيان إحنا بنصدر فيها كاذبنا، بنصدر فيها تجميلنا لزواتنا بطريقة شينة جدا. إحنا برضو ما ضد التغيير، ما ضد إنك تتمكياجي، ما ضد إنك تلبسي، ما ضد إنك تكون بتبتسم لحبيبتك أو لخطيبتك، لكن ضد إنه تكون بتخفي حاجات في شخصيتك. يعني ممكن تكون دي مشاكل لقدام، لأنه كمان الزواج مؤسسة بتتبني على الصدق، يعني الزواج ما مؤسسة بتتبني على الأكاذيب، لأنه اللي بتتبني على الأكاذيب يعني المؤسسة بتاعت الزواج بالذات ما بتتحمل أكاذيب. الشخص أكيد هي عارفة برضو إنه أنت فيك يعني صفات ما كله جميل أو تكون إله، يعني ما منكم بلا خطيئة، فأكيد يعني لو ظهرت الحاجات العيوب الشوية اللي عندك في شخصيتك قد تكون هي إما تعود نفسها عليها إما تلقى لها حلول في المستقبل. لكن لما تقول أنا كويس أنا حلو أنا هو طول الوقت مبتسم أنا، ويبقى في التكشيرة بعدين، ويبقى في الكلام الكثير التاني بعدين، فبيبقى الموضوع بيبقى موضوع صعب، بيبقى الحياة بنت على كذبة. وأكيد الكذبة دي يعني الكذب أكيد زي سحابات الخريف، يعني وإن طال زمن قعادة لكن برضو هي في النهاية حتهطل. يعني
1: شفتوا إيفا دي أخوانا قاطع عليكم عندها تشبيهات فنية كده، أنت كنت شنو سحابات شنو الخريف؟ أنا قعدت لكم 10 سنة وطلع لكم سحابات الخريف دي.
0: عايشة رشيدة قديرة بتقدري. خليني برضو
1: لكن اتزالة شعرة،
0: خليني قبل ما أسمع السؤال برضو أقول وأسلم برضو على صديقنا إبراهيم جبرين، إحنا قبيل قرينا رسالتك، شكرا لك يا صديقنا. الرسائل الحقيقية يا رشيدة بتجري وبتختفي، عشان إحنا بنحاول جاهدين إنه عندنا صديقتنا ملكة، صديقتنا ملكة بتقول في رسالتها إنه هي عايشة عشان ترضي الله وعايشة كمان عشان تربي أولادها. بنشكر جدا صديقتنا ملكة على الكلمات دي، وديل الكلمتين اللي تقولتيهم ديل دي حاجة حقيقية، ده عالم حقيقي انت عايشة فيه، ونتمنى كل الناس تكون عندها عوالم حقيقية بتعيش فيها. نتمنى كل الناس انها تراعي ربنا في معاملاتها، تراعي ربنا في تحركاتها، في شغلها، حتى في أفراحها، في أحزانها، حتى وهم بيتصوروا. يعني الصورة دي لشنو؟ الصورة ساعات ما بتنقل فكرة. احنا كمان ما نظلم الميديا خالص، يعني احنا هسه هو بنطلع عليكم عبر الميديا، لكن الصورة مرات بتنقل فكرة، فالفكرة اللي بتنقلها بالصورة دي هي شنو؟ يعني لو كانت الفكرة دي عشان تخدم بيها الله، عشان تخدم بيها مجتمعك، زي ما قال صديقنا قبيل إبراهيم جبريل انك انت بتخدم الناس وعايش بتكون عايش مرات للناس عشان تخدم الناس، لكن بتلقى ذاتك في كده، بتلقى ذاتك، بتلقى نفسك في انك انت بتخدم الناس، الحاجة دي بتبسطك، بتفرحك، بتخليك سعيد انك انت بتخدم اخوانك التانين، بتخليك عايش حياة المحبة. انت بتتصور ليش؟ انت بتتصور ليش؟ انا لما ارفع بوستي في الفيس أو اعمل حاجه في الانستغرام او اي واحد من الوسائل بتاعت السوشيال دي، انا بعمل ده شنو؟ الهدف منه شنو؟ الكذب الكثير خلى حياتنا ما عندها هدف، ما عندها طعم، وده هنجي راجعين ليه. وبعدين خلونا نشوف بعض الرسائل. محاسن بتقول يا الأسرة راديو سمر، ونحن مبسوطين بك يا محاسن، وانت واحد من أسرة راديو سمر، غالي علينا جدا يا محاسن، وشكرا للعيون المليانة قلوب، شكرا لك يا محاسن. وبطرس كمان بيقول صباحكم خير وبركة أخواتي الغاليات، شكرا لك يا بطرس، وكمان هو بيقول لنا ربنا يحفظكم وربنا يحفظك يا بطرس. مبسوطين جدا، سعيدين جدا برسالتك يا بطرس.
1: في نصر يا بكر بيقولنا السمر صباح العوافي بجد شوقات يا جميلين، صباح الخير عليك يا نصر، و بجد منتظرين شاركنا، شايف هل العالم الموازي أو عالم الميديا طغى علينا لدرجة إنه أخفى شخصياتنا الحقيقية؟ هل بقينا مدسين شخصياتنا وأفكارنا ورغباتنا وأفكارنا ومصدرينا بطريقة تانية؟ هل ده وصل لعدم مصداقية في الحياة وأثر على أولادنا وعلى بناتنا وأثر على حياتنا وعلى قراراتنا المهمة؟ قل لنا رأيك.
0: كمان برضو صديقنا الجميل توفيق بيرجع علينا تاني ويقول لنا التصحيح والتوضيح، أسرة راديو سمر. قال أنا سوداني وليست شادي من الإقليم الغربي، وشكرا تحياتي. ونحن كمان توفيق مبسوطين جدا إنك أنت سوداني، بس على ما أذكر في مرة عشان قلت من تشاد ممكن تكون بتراسينا من هناك. شكرا جدا للتوضيح، ونحن فخورين جدا بك، ويعني مبسوطين جدا إنك أنت تكون في الوقت ده لسه بيناتنا ولسه بتسمعنا. صديقنا الغالي توفيق. كمان بطرس بيقول ربنا يحفظكم جميعا. شكرا صديقنا بطرس. كمان صديقنا تابت بيقول تحياتي من السويد. نحن بنسلم عليك وعلى كل ناس السويد. بيقول راديو سمر عائلتنا الكريمة، ونحن كمان

0: يعني ده السفرة ورسل زي ما قلت يا رشيدة بيحملوا طبايعنا السمحة، بيحملوا محباتنا الكثيرة للعالم. وقبيلا عجبني جدا يا رشيدة جزئية انت كنت بتتكلمي فيها عن انه نحن بقينا موجودين في كل العالم، فدي فرصة كده خلونا نكون حقيقيين في العالم اللي
1: بالظبط.
0: احنا موجودين فيه، نكون حقيقيين بممارساتنا، نكون حقيقيين بأفعالنا اللي بنعملها، نكون حقيقيين بالكلام اللي بنقوله، نكون حقيقيين في اننا ننقل رسالة السوداني الحقيقي، الزول الطيب السمح، الزول اللي مشهور بالأمان، المشهور بالبساطة. ومرات بيقولوا الأناقة في البساطة، أنا بقول الفخامة ذاتها في البساطة، لأنه
1: الفخامة
0: الرب بيقول كده إنه العايز يكون سيد أول حاجة خليه كده يكون خادم، والعايز يكون في الأول كده يخليه آخر حاجة يكون في آخر الصف. تلقى ناس كده في المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، بتلقاهم الناس دي قاعدين في آخر الصف، هم تلقاهم دايما حريصين إنه الناس يتخدموا، حريصين إنه الناس يكونوا مرتاحين، وهم ما بدوا نفسهم أولوية، ما بدوا نفسهم أولوية في الظهور والصور. تلقاهم دايما الناس بدوهم التلفون يقول عليك الله تعال كده
1: صح
0: ولا
1: صور
0: نعمل لي صورة. ف الناس ديل لو ما في المناسبة، صراحة المناسبة ما قاعد تكون
1: أنا
0: كويسة، ما
1: يا
0: قاعد
1: إيفا
0: تكون جميلة، لدرجة إنه مرات لما ما نلقى الناس ديل في المناسبة بسأل انتوا الليلة رشيدة دي وين، انتوا الليلة فلانة دي وين، ليه ما جهت، لأنه بحس إنه المكان ناقص. فدي بتبقى أهميتنا لما نكون مهمين بأنه ناس يسألوا مننا بتصرفاتنا البسيطة التلقائية بشخصيتنا الحقيقية، ما الشخصية اللي بتحب الظهور اللي بتحب القيادة. ما هو القيادة دي يعني دي وزن ربنا بيديها لبعض الناس، لكن ما كل الناس طبعا بيعرفوا يقودوا، ما كل الناس بيكونوا سامحين، ما كل الناس بيكون صفاتهم كويسة، بس نحن بنكمل بعض. فأصير الوزن اللي عندك، الحاجة الحقيقية اللي عندك، بدل ما تفتش على حاجة تانية أصلا هي ما عندك، ولا كيف يا رشيدة؟
1: عارفة يا إيفا، أنا معك جدا في الكلام اللي أنت قلتيه. فخلينا نرجع الموضوع، لأنه النقطة بتاعت أنه أنا عايزة أكون حقيقية. أبقى حقيقية كيف؟ ما خلاص نحن حصل جوانا تلوث أو بقى جوانا ده شيء طبيعي، أنه أنا أشوف التلفون، أنه أنا عاين اليوم كله بصحى التلفون جنبي، التلفزيون قدامي، شايفة العالم كله. حتى لما نجي اكل بفتح النت بشوف الاكلات دايره، البس بشوف اختار الالوان. وصلنا مرحله انه حتى اللبس بتاعنا بكتب انا الليله دايره امرق مناسبه كذا، البس شنو اوتوماتيك بيجيني البس اللون الفلاني مع اللون الفلاني، ده مناسب مع الجزمه الفلانيه مع الشنطه الفلانيه. طيب القعده لا اقعد بالشكل الفلاني، ما بعرف التسريحه ارسل صوره وشك اديك التسريحه شكلها كيف، ده كله بقى خلاص دي بقت جزء من الحياه، ما حنقدر نقول لا، وبالذات لاولادنا ما حنقدر نقول لا. لكن النقطة الوحيدة اللي نقدر نقولها إنه ما تدخل نفسك في مقارنة، أعمل اللي أنت عايز تعمله، اختار لبسك من النت، اختار تسريحتك من النت، اختار أكلتك من النت، اختار مشوارك من النت، لكن خليك حقيقي جوا نفسك. أعرف إنه دي جماليات لشخصيتك، ولكن شخصيتك ليست في المظهر اللي أنت بتصدره. دي نقطة كبيرة جدا بالذات لأولادنا المراهقين، خلينا ننتبه ليها. النقطة الثانية، لازم لازم لازم تفتش أنت عايش لشنو، أنت عايش شنو، انت عايز منو، عاوز تعمل شنو في حياتك. خلينا نشيل الفراغ الجوانا ده عشان نعرف نحن نكون حقيقيين، عشان الناس تحس بينا. خلينا النقطة الثالثة اللي هي نرجع للهوية بتاعتنا، عارفة الهوية بتاعتنا دي اللي طمست دي، خلينا نحن نرجع ليها.
0: أمين، نرجع لهويتنا. وخليني برضو يا رشيدة أنا أتناول جزء من الرسائل، صراحة إحنا عملنا الرسائل والزمن مضايقنا، معلش للناس اللي أخرنا رسائلكم. صديقنا نصر أبو بكر بيقول نسمر صباح العوافي، وقال بجد شوقات يا جميلين، شكرا لك يا صديقنا، ونحن برضو مشتاقين لك جدا ورسالتك منور بها. توفيق بيقول السودان وطننا وتجمعنا وحدتنا هي العنوان وشعارنا، شكرا لك يا صديقنا توفيق. وفضل بيقول يا مرحب بكم ومرحب بكل مستمعين راديو سمر، سؤالكم قال اليوم انت عايش لمنو، هل سؤال قال سؤال يطرح الانسان

0: سؤال لا يطرحه الإنسان إلا حين يتصالح مع نفسه.
1: أيوة، وبيواصل ويكمل في الرسالة صديقنا الجميل فضل. شكرا لك يا فضل، وشكرا لرسالتك الجميلة وكلماتك الجميلة. وبقول وإن كانت كلمة صادقة قال عبر الراديو سمر. هنشوف الوقت لو في حنرجع نقرأ الرسالة كمان. برضو فضل بيرسل لنا محبات وبيرسل لنا سلامات. شكرا لك يا صديقنا فضل، بالجد فرق معانا رسائلك وفرق معانا تصبيحاتك وفرقت معانا كل الكلمات اللي انت قلتها يا صديقنا القالي فضل. هو بيقول في رسالته قال بيرسل رسالة طويلة بيقول فيها كده انه مرحب بكم، وبيقول اليوم انت عايش لمنو. قال سؤال الشخص ما بيسأله الا وصل مرحلة انه يعني تصالح مع نفسه. قال انا فضل الله، قال تاو، وقال حين انظر رحلتي أجد إنني أعيش من أجل 4 أعمدة أساسية: عائلتي العمود الأول طبعا، وبيقول في تاني عمود الإنسانية. سوري يا فضل، إحنا حنختصر الرسالة شوية.
0: جذوري وتاريخي.
1: ويقول أحلامي وتواضعي، وده الجذور بيختم به. وكمان بيقول في آخر الرسالة كده إنه قال تحية صادقة كلمة صادقة عبر راديو سمر والإنسانية دائما. قال فضل شكرا لك صديقنا، ورسالة بجد رائعة جدا. وانتو برضو كمان ممكن تقروا رسالة فضل وتقروها بالتفاصيل. رسالة فضل رسالة جميلة مفعمة بالحياة، مفعمة بالكلمات الجميلة. ممكن كمان برضو تردوا على فضل، يعني نحن بنقبل جدا انك انت لو قريت رسالة لواحد من الأصدقاء ممكن تعمل لها سكرين شوت ترسلها لواحد من أصدقائك تاني، وكمان ممكن ترد عليه وممكن تتواصل معه. احنا بنحب نكون جسر التواصل، عشان كده احنا المرة دي ما حنقرأ رسالة فضل، تقروها انتو وكمان ردوا عليه برضو، عشان صديقنا فضل قال كلام مهم جدا، قال كلام معبر جدا، وقال كلام مرتب جدا رشيدة. احنا يمكن الزمن مضايقنا شديد، ونحن بتفصلنا 4 دقائق منكم. ودايرة تقولي شنو في ال4 دقائق دي للناس، الناس اللي دايما عايشة في عالمين؟
0: عايزة أقول حاجة واحدة، أفصل، يعني خلينا حقيقي نعرف نفصل الألوان من بعض، نعرف نفصل الواقع من الخيال، ونعرف نكون صريحين مع نفسنا ونبطل إنه نهرب. عارفة كل الكلام ده لمجرد الهروب، لمجرد إنك أنت عاوز تسكن ألمك، خصوصا إحنا في حرب، فتسكين الألم ما هو العلاج، وتصدير الصورة الما حقيقية ما هو العلاج، وتصدير الواقع المحقيقي ما هو العلاج. خلينا ده من ناحية، خلينا نرجع تاني لأي زول خاطي الميديا أو خاط الصورة اللي بيشوفها ده المقياس اللي بغصبه لحياتك. لا، حياتك لها قانون الخاص، حياتك لها محتويات الخاصة، حياتك لها صفات الخاصة، ليه لونة، ليها شكلة. اللي بينفع معاك أنت ما بينفع مع زول تاني، اللي بينفع مع إيفا ما بينفع مع رشيدة، واللي بينفع مع رشيدة ما بينفع مع توفيق، واللي بينفع مع توفيق ما بينفع مع فضل، واللي بينفع مع ده ما بينفع مع ده. فعشان كده أنت التحدي تحدد الصورة وتحدد الخطوات لحياتك، تحدد الملامح وتخد جواها الخطوط العريضة للحياة وتخليها ده الأساس بتاعك. ما تخد نفسك في نقطة المقارنات عشان ما تدخل في فقدان الهوية، عشان ما تخش في نقطة الاكتئاب، عشان حياتك ما تفقد طعمها وتفقد شكلها. خلينا نعاين لواقعنا قبل ما نعاين لحياة الناس التانيين. عين لواقعك، عين لحياتك، عين لمحتياتك، شوف يدك فيها شنو، شوف انت قادر تعمل شنو، انت قادر تنتج شنو. ما عينك تمشي للناس قبل ما انت تعين لحياتك، خلي عينك في حياتك.
1: ورشيدة صديقنا فضل بيرسل رسالة تانية، وأنا حابة شديد أقرأ رسالته دي. هو اختصر الرسالة الجبال، بيقول أهلا بكم إيفا ورشيدة، وأهلا. قال وتحية لكل مستمعي راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، سؤالكم اليوم يلمس الوجدان. أنا عايش لعائلتي، فهم قال النور في حياتي، فهم النور في أيامي وسبب كفاحي، وعايش لقلبي الذي اخترت أن يكون شعاره دائما الحب أولا والإنسانية دائما، وعايش للأثر الطيب. قال انترك خلفنا ذكرى أحسن في كل مكان نكون فيه. قال شكرا لكم يا إيفا ورشيدة لأنكم عبر هذا الأسير بتخلونا قال نرجع نلتقي بالحب. وقال ونفتش سوى عن معاني الحياة الجميلة. شكرا لك ولكلماتك الجميلة صديقنا الغالي فضل كج. وأتمنى أنه تكون عائلتك في الوقت ده بتسمع الرسالة, وأتمنى أنه كل أصحابك يسمعوا الرسالة, وكمان أتمنى أنه كل الأصدقاء في راديو سمر يكونوا بيردوا على الرسالة بتاعتك ويقروها بتمعن شديد, لأنها بتحمل كل المعاني والأثر الطيب يا فضل. أكيد نحن بيفصلنا دقيقة واحدة يا رشيدة,
0: حاخد منها خمس ثواني بس يا فضل. يسعد صباحك ويسعد يومك فضل. نحن لسه ماشيين في الحلقات اللي انت كانت ادتنا المقترحات بتاعتها, فعايزين في الحلقات الجايه نتكلم. انت زي ما انت كنت بتحكس لنا الصوره اللي هناك في كندا, طبعا فضل في كندا يا سافر كندا, فرغم اختلاف الوقت هو داخل معانا. عايزين نتكلم عن الادمان, عن الميول, عن الحب, وعن الجنس,

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. فبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين الأكل الجرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجري النبي يوحنا. الحلقة دي جميلة والشخصية دي فيها الكثير جدا جدا عشان نعرف عنها.
1: حبونا عم التنسيات، مرحبا بكم. دي بنا يوم برنامجنا، يوم دي بتواضع انت هاجيتو تواضع دنبل ميتو نفسنا تحت جنيدي نفسه تحت لودي وليل تكبر ربي وقلو وأكان وقل هيبو نفس العل على ودي كما تنان ربي العلي لبلو تحت جيس كتو اندى مسلو العلن دا جيس اسك تحتلو لجيس بأمان، لكن نفسو للدهر ربو أقولو كنفسنا جن ندهر نفسنا دول ندهر فرحتنا يا ربي تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سرديتو و دي بقى كان سنية تقل بصح كما قلنا نفسنا المفتية انفتقلو كذيب كلهم حكامة ملبلونا من تكبر ريمو للا تكبر كما تانانتو لعلن دا جايس من دا الحزي لكن بده كما كم سليهوما استهزاء لودو وبقدم للا ترجقو من نوم ريمو هتوم تحت لجايسو ومشاكل تلالا للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جني ريم كقبور محبرنا قليلة محبر وإحنا مات محبر قليلة محبر جني ريم منو من سب كبر وسب خلاف للأسارة منهم جني ريم بنا كم سلهما للترجع عدمي وتكل لشكة وطرع منو جني ريم بنا كلا طرع لبتو كيت لهليت وحتى لي لقنع وكل وقت الخلافات لنا مزي وترب له شكه ومن رب له شكه ومن حكمنا عيو للأبيتو سبت إلي منهم إجنيريم وجبنا كرب له فتيو آدمي للتوادع وشكاوي لعب الزح وشكاوي لعب الزح وطرعان لعب الزح إلا آدم اللي هتوتو لتقبي ربي لجيس كم سرهما كسلان شقول اللي يفتيه ويديو ويقرو لزبطن الشقول اللي ما منو اجنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شقول اللي يفتيه وديما اتمن لنبر وتأوهام لنبر وأمان اللي يقرب آدميتو كت أمان لنبر وانت شاقل بلع وانت الهبا توتو تقبي رب لقيس وربي اجنشقل حزينا ربي اندين شاقيمة اقل لهبنا وقل لابلعنا وقل لنبرنا وقدره لكن بحكمتنا أيوة أمرته قل نشكيت ولا الحزينا وحنا قل نشارك مشاركتنا أينا سببتنا الحزي اندي يكون ربي تقوري لتحجز وقل كل آدمي اندي يشكي وحتى دي هندي مدي بشقل قل هبوه قدرة لكن هتوكم سلو إيه الحزي إرادتنا أيوة آدم اندي الحبا واندي تعبا قل بلع قبل لك بإلا سعادة قل ركب سببت قدر اندي يكون كم سلوما آدمي لعل على البل ولا لتكبر ولا كسلان من محبرو ريمو اتمحبرو يتمحبرو لبلانا كآدمي قنو للحر السوتو لبتك لبلانا كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيتو للزرع قدام من يجازينا ربيتو جزا سني لجازينا سبتلي سنيتو قنيدي واجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسني للزري فرسني بركب قولت آدمي شرناي عند حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرناي الحرسا شرناي لبتك سنيت لودامة سنيت ركب كيت لودا أكيد ركب كسنيت جنزرة وسنيت جنيدة مكرونة سب أمر كقول أود آدمي من شرق النيريم وده عدم يجل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من جابين عشر وسب شر جنيريم وسب سنيت وجابي سنيت وجابي سلاح جنيكيد وكل أكيد للسبب من جنيريم ومن نزاع وخلاف جنيريم كمسل هما من كسلان ومن بعد حروقته وبعد درعان جنيريم سبت لهم جالسناهم من جبي ومسلوما حبرنا من جبي لنا يوم أكيد سبت اللمد كسنيت جن المد ولما السني وعاد السنيت اجي تهلقنا ثم اني نتج نركب وضحن نركب وسلامنا يربق نركب لمسرنا محبر قدام سنق لقبابه ككل آدمي لمسرنا محبر ولمسرنا نبر ومن الهيوتو مسلا للت ملهايو من الهيوت نايو مسلا لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لمد لمد سبت اللي من اللي لمد اللي اجي نتنجي ويبنى كحبونا ما تنسيت إجل آدمي تربية سنية إجل تلقلو ولا ما سنقل هلقلو مثل سنيام إجل ليجيس ولا ما سنقل للمد ومن أكيل مد إجل ليريم تلا مقرص بأمر كجل مثل للا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت أكيد ليت ألا سرد منجل ليريم والتمح برجلنا محبر مكرنا لجلميتو سبت آدم من آدميت اللي لم بدل إكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب إكيت جنيريم ومن أكي لمد لبنا قلنا عقب لما سنيت قلنا المد وعادا سنيت إقل تحلي قلنا كما كم سليهوما إقل أجنيت نعيش إندان ربي يوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام منهم قلت نجيو وقبينا أمان قلت بطو والأمان قلت أمرو من إيشهم سبت من إيش لما دا آدمي قلت فانت رياي قدر ككل سنيت ديبون إيش لما دايا آدم مسرت عبه كمسر هما لكيت كلا آدمي لبن إيش لما دايا ديباتو للعبه وقلت فانت منا العادات اللا ومنا قلت فرقك لي قدر عادات كمل العادات اللا لسنيتا قلننسا ولكيت منا قلنت ألو وجبنا كحبونا ما تنسيت تبع بيات أجنيت عندنا تاجي إجل أجنيت نعيش إجل نرب يوم وسنيت إجل نقلم الدم كمس الهومة مكر نعي إجل نمكروم والقبيل رب الحزي يقلوم أبق اللي يجيسو وقلنا أدبوم نأدبوم من دم بلاكين زبط ويرن دي يقبي بمكر والأكيد منا إجل نحزي الروم وقلنا أفرهوم ولا سنيت قلنا المدوم ولا سنيت الودومة أبشروا قلنا يبلوم وقلنا تحاط الروم سبت اللي دي بتربية لسنا أجنيت ندنت حاجة أجنيت لبوم قلنا عقب والفقريتا أدبوم ليت أنت ندنت حاجة للبوم قلنا عقب كله أكوي وسني من لب سبت لتفرر للب قلنا عقب وقلو تعليم سنة بقلنا ملو سبت لنقوش دي بأيدينا كما طينا السبت قبقى لطينات كم حزينة لون وديا لكالات كم حزيكا تولت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا دي بأيديكا لا مجنة لنوش كم سلو سبت قبقى شكل سنقن هبو وقبي سنيت قن أصدطو ومكر وأدب سني إقن هبو وجبن كحبونا ما تنسيت إجل ود آدمي من إشل لما دلمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبت يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند أكوي لمد لمدنا من نقل نتفرقك ومن نقل نتفنتلي نقدر لمد من أولنا من نقل نتنجي صبت وجيبتنا إجل ولادنا وقل أجنيتنا وقل حونا لأنا عايش تربية سنيت قلنا بوم ولا قبي نايا أمان ولا نايا دحن ولا نجات قل لزبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم قلنا علموم كمسل هما من سب إكيت وكيت للألم دو قلنا بوم بنا إكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء من الهيوت لقباء من كله اللي قلنا بوم بنا كلب قبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبه من قبي من أكيد أكي لمد يلمد وسب كيت مسلم يا حبر من جبي لكيت من عالم مده لأجبو كله بالدعابي ويجبو ولبقى العقب كسب كيت حقايا حبركا وكيت حقايا دير ايكا التلفزيون لكبا ويسمعكاها ويتعلمكاها اتعيات ركبا سبت اللي سنيت ليتا اجن نتعلم ولا نفع ليتا اجن نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلم اجن نمبر ومنهم قل نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت اقلوا قدام لسديو تعليم مني شو اقل ركب كم سلهما لمسني اقل المد في التقدام وفي الشغل اقل المد سديتنا قدام اقل المد كسديتنا عادمي حو هو عادمي كم عادة اقل انسا ولا سنيت كم عادة اقل تقبا اقلو وبقليل اقل ايدايا لقدر اقل تقبا كم سلهما لأزيت والأكيد كم كبدت اقل تمسلو تربية سنيت اقل تحل اقلو وقبينا يا ربي رب بقى اللي يجيس رب الآدم لا خلقه لقبي لنا يقول لسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزي قلنا وسنيت لحري قلنا هتو لحزي قلنا وحريانو قلن حري وبقى بيقى نيجيس وديبو قلنا التنكب كمسال هما من عاقلين وقبي رب للأمرو وعلم لبوم قلنا تعلم ومكرنا يوم قلنا نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لكيت للبلونات جن على وط منا ولا سنيت للبلونة جن يدايا وبقى بينا يوم جن يجيس كلا جبينا يا ربي هتل الحزية جنا هتا تلتنا فعنا لقبي لكيت هيني سنيت من مسلنا وما نتقشش ببا دي بدن قوبا دي بكيت تلت كرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نعف عميته بقى بي ربي وبقى بيا صبا صلاح دوم للحزوة والأمورة أمرت با نتمرح ولو داينا الموديو وبقى نقايسو كمن أكي لمد إجن نتنجي وأكي ولف إجلين ولف وكل أكي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيب وبتعس لينا قبل منه وبتعس لي مفجر منه وداي سبت قبقى من أولنا إجن نتنجي منه كقل إجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف إجن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللأفسو دم مسلم قلي لم حبره ومسلم قلي ليجيسه ما الهي سنجل نحرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي يقل له ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنتو لأسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قل يدقلو وقل لك أبو قل لك أبو من أباي ومن أوليت عندي قبي من لمد الكويمة قل لك أبو واجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت إقل للمد من نشو إتوت لسديو وحردو العبي إتل عادة لسنيت إقل لعبي لبقى نعقب واجبنا كلا لب كل من اللي تفرر وربلا لتحس ربو اللي بسبت قبا ربي إتا لترقي وإتا عند هاتنا للريليتا يركز تركيز نايو وقانح نايو التلب ناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبدون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حتى قلنا استايو قلنا بلعاتو كمن جوا قلنا ندف ومن داخلنا ندفنا من قبي لنفقر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعلعل ندافت ولت رليتا حتى يودقنا كما اللي بنقل نسنيه وقدام قليبا قل سنيه عمتهم قليبا لنا وقل قدام لحمد لنا قلني دا قلبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا نركب من جوانا قل نسنبنا كما جوا هولي سنيه ليلة رئيه قفف لي تقاتن دي يكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جواتو قل سنيه ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كدن كدن وقدام للريو حتى معنا تلبو رب لقنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم ديب مدحنا ومزقتو قنت هاجيتو مدحنا ناي الدنيا ربكم الأمسي وقلود قدام ستات ناي دحن ونجاتكم ودا ودا عدم ديب زنب حقواتك اقلو قلادحن بزح ستاتكم ودا من زنب اقل نجيو وديبو علاقات مسلوق اللي بلس نوا كديب اللي علاقة الله كم بدي لك تعقبل اقلو ده قدام مصر ربي قلسني عاول قل الدفع ناي خطيئاتكم بو ساتك ربي والعاول نضيف لك بقى زنب القلبو من سما لمسا عاول قل الدفع وتو قلو ده قدام قل الله دحن وعلاقات مصر ربي قل بلس لمسا ما دحنايتو ككلهم أنبياء بزحام أنبياء من سلاسة والع النبي دي بشعب إسرائيل لتلقوا لهم كلهم بيقول ما دحناي اللي تنبأ أول حاجة لما دحناي كفكم مزي ومدولكم مزي ومكم ودي كل ودا ديتو بتحاقو لما دحناي اللي إقل ميتو لمزي إقل آدمي على قطر حمس الربع وخربت ربي زنب يلي تحمل وربي قدوس سبت قبقى مثل سب زنب ينبر كزنب قل عاقب عدالته كمسلو تحزي كمسل هما من فتيه مثل ودا قدام على قطر قل بلاس حزا كوقف قبي قل عدالته عاول قل الدفع والعاول لدفع طاهر ونديف قل بقى كإلي ما دحناي إقل إبدمو ودع الدام قل عدحن من زنب ومن حفرة ناي حلاك مزع إلي ما دحناي اللي لوكنا ربي ومن سما لمزع وهدفو إقل إبدمو ودع الدام قل أنقف لمزعاتو ككلهم أنبياء إبلت حاقو ككل أوت قلد هلو أو كل أوت كتاب طور كتاب ننتو لقلد الأولاي ولا قلد الحديث بالو كلا قلت الأولاي كفاكم مزي وبمزقتو تهاجة وقل مزقتو لبل لقلت لك على أهين المزقة اللي تو لبل كلا مزقتو دي بالدنيا قل منقفو آدمي ولا منقفو ببلاشي كو بعولتا كربقل واد عدام علاقاتو مسلق الأسنة بعول قل الدفع وبعول وديه ببلاش اندي قبي كربي آدم قل أنقف بزح جرب الودا وقلو قل أنقف أنبياء للعكا وبقل تهاقو قل ميلة تهاقو بو دول مزي قل تأمر وعلاماته وإشاراته ميتا قل أمره كما بدي لرئيناها لكن لهم شعب لدي بوملة العكا شعب بني إسرائيل أبو وهتوم سبت هتو من قدرتهم والعلقة بقى وهتوم هنا امرت هنا ونأمر وكلنا أمر للبلو سبت علو يقولوا أبو وكم لا تقتل ودو إلا ملا رئينا دي بيلا ود آدمي حق لتعلمت لفتي لتعلمت للمدا لبرهتكم لأبي لبرهت سبت العمل الوكوي سبت كشف تسلمت للمبر سبت لحزيته كبزحام قدام لكيت للودو قلي تترئي وقلي الفقودة تسلمتهم قل لمبرو فتو إلا جهالتا كقلو دا قدام الكوه الليكا اللي أقبل منا دول تبلو لنصيحتي فتية سبت لكيت لنايو تار أهليكا كالذي كل عدم لين رياتا ودا آدمي نصيحت مرر ديبو وأمان يفتية يقل من نفسنا قشا يقل لنبر لحزي كان نفسنا قلنا قشش كل نحزا لابنا برهد قلنا فقر ومن قلطنا قلنا أقبل والأمان قلنا زبط وبلا مدنا ليت عند ينقيس قبعي أمان قلنت له والأمان مرر انت قلنت كبتا كقل ميتو دا عدمي أمان للأبي سبت لنايو اكيد ولا نايو غلط ولا نايو حمقنا قلت رئيو وقدمو تكرريو إلا يفتيها دي بقى نفسه قل لك شش دي بقى عشيكو شش نتقل لنبر في سبت فتي كمال آدمي لما الدكتور فري حمامه قل يتأمر دكتور دول قيس اللي حمام بيتكدو اللي بلو اللي حمامه قل لأمرتو إلا يفتيها لكن حمامه دي لتأمر سريع قل لنسا ما يقدر كغلطنا ونفسنا دون أمر سرعينا نأمر سرعينا حق عمرنا دواء حمامنا حق عمرنا سرعي النسي ولا سرعي اللي شفا ودينا و إجن حين قدر لكن حمامنا حبعنا من قبل

ومن ذنوبكم توبوا، اندلبل وقلوا لجبين دلا طفح يبقى كدن وتدفنات أكانات لتهاج على ولا دم وصديبه وديب نهر الأردن دي بترك الشوم ومعمودية ودق لهم صنحة اللي قلميتو يقل إلو مدحناي يقلو قدام قل أنقف لمس يقلو رب قبي قل أدالي تلمس إيو وتوبو ترباك بلو مدحناي قل لمساتو وهتو أنا قلو قبي أدالي ليكو وأنا قبرو ما قل قبا يستيل هتو من يوال عال تسبت قبا أنا اسمه ما قل افتح يقدر وقبرو ما قل قبا يستيل اندي بيلا تحاق على كديب إلا ربي كم لتهاجي ربكم لتهاجي وقلود قدام إقل أنقف بزح ستات كومبو ولا ستاتو إقل آدمي إقل لنقف وتقبي ربي إقل أصبط كمتو نعمر ولكل بلاشي مزي بأنبياء وبقي ربي وبقي ربي سبتات مزي حبونا ما تنسير مرحبكم كم ودينا لتالي لعنا دي بعد قامات من كتاب تورات إلا قامات اللي من كتاب الأولاي أو لقلد الأولاي دقم أنبياء الأمس أوا من ثلاثة سوال على الأنبياء يقول لما دحناي كفكم قدام قلنا دحما زي وأقبو يميتا أبلن دلت حاجة ومسأو إلا قامات إلا كل بشارة كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي وقود قدام قلنا دحن كفو مسي إن بيلو لتحاجة وبا لكن قوما سهيني حديث قلد مسأ الحديث لقلد مبهلت اللي قلد اللي يقلد قدام كفكم لدحن ولما تحنا حقوتي دي بدنيا ملسا كم ملسا للتهاجيتو لقدم لكن مزقوت اللي لا كم لتهاجي ما زعلا كفكم ملسي وكفكم لتولد ومكم ودي عند لتهاجي لنا بر على حقوه كم ملسا وما زعلا لبل كقلميتو رب الكتاب وتكل لك فليو للبل ديبو الكتاب وتكل لك فليتو للتأولاي كفكم ملسي قل لمسات اللبل من ثلاثة والعال نبي تهاجو حق مسيحين ما سألت بل وكم مسعى لا تأسلت قلد الأولاي كم مسي تهاجا وتقلد لك هالآي حق مسعى مودي دي بتهاجا وكم ما سألت للبل تككل إيطو محيد لسدو تنديكون لكتاب الأولاي أو لقلد الأولاي لسدي أو لشرح كقل لمسعى للبل على منو ما سألت للبل دي بتهاجا كربلا قلدو الأول وديو مثلنا بإبراهيم هتو أمت وقلت ومات عبايكم وديو وبركاتكم لهيبو وبركاتكم قبي وقل أمم بزحام وشعوب بزحت بركاتكم قبي تهاجة كبركات إقل أمسيكم تو وبركاتكم تو وبركاتكم لهيب تهاجة لبركات إلاك بمن ربيتا وقل كل أدام كمتا إقل ليتكم يكون ما تهاجة كحبونا ما تنسيت كتاب ربي حتى دقمكم تو ولا دقم الله لا تفناتا أقبويكم شرح والتشرح لنايو إلا أقبوي الله قبيكم تا وأقبوي بعداتكم هي اللي تنبليها إقل لها شرح كتابتو رب رأيوك أي راب هلتي كوني كتاب كالآل مزقتو أو كتاب إنجيل بهلت بشارة بهلتو ولا بشارة الله كما تكتب لبدير لبشارة وبا لسلاسة نبي ديب إلا ما هتكم مزي وكم لتولد وكم من دنجل لتولد عند حبرة حريني ما سألت بل كمتا وبشارة اقل كل قدام بشارة خبر سني اقل كل الدنيا اقل كل ود قدام لتعيبتا كحبونا ما تنسيت ربي كتابو اوركم تو وكل اوت كفالكم تو اتهل كل اوت كفال بدير ببشارة كم وزي للتحاق العلا وحركم ما تلت حاجة دي بلا بيناها مرحنانا الدنيا كم تو وقفكم لتولد حبرة كما بدير نبي ملاخي لبيلايا ديب قدسكم لتولد وقفكم لتولد كل تحاقوا أنبياء ومكم ودي وقدامكم لدهن وقلد حنا يود قدام بزحكم ودي ومن حمامكم سار يوم وكم لدهنهم وقل كل ود قدام لنجي من الجياينا الدنيا ومدحنايكم تو تحاقا كحبونا ما تنسيتنا إلا تقامات إلا كلها إذا سمعناها اتمعلق النوع إلا ولا مدحناي أبو قلنا نسأل وقلنا آمر وقبيو قلنا آمر و ستاتنا يا ربي اقل قدام لدحن ميكم تا ابالت حاجي ككلكم كلنا امروا بس هم انبياءكم مزقوا من قديم وقت كلنا الامر لكن اللهم انبياء اللهم قبل يوم حتى كمتا وهتوم بمدحنايكم بشروا العلو نامر حقوهما

0: تحتنا يا ربي لما تحنايك من دنجل تولد، من دنجل انت تولد كل الدنيا كم نجي، واتمك اكان سعر دي بكم لتولد ما تهاجة، وقعدم هتو مسقطومة ابعد نبي وقبيل لا تفح اللي نبي اللي يوحنا اللي تبهل ولدوك لزكريا، زكريا كاهن على دباء هيكل اللي كاهن اللي كرامات اللي تحردو اكان تنونات لو ادل علو مثل كهنت لعلى وتو ولاد على قلو كاهنتو حتى معل لبقى كانت عبادة تحي كلن انتو ملاك مزيو وبيليو رب دعاك سمعيو وجاوبك وسألك بلسا ودعاك سمع وسيدك السابس حسان قد تولدتو والحسان اللي يوحنا قل سميتو أو يحيى قل سميتو وهتو روح القدس قلت ملأتو منعم المولدو وبركة قل ركبتو وقبي قل ما دحناي قل أطفحتو وقل شعب إسرائيل من زنبوم قل توبو قل أدرس وقل مكرتو بيلي وحقوها هيجي قل تهاجي إيك أدرا زكريا وتلقما إقل وقتو وحرر الإسيتوما الزابيس اللي ربك إنه ودقليه عند بيلة فرحت ويوحنا أو يحيى قل اسم يوتو بيلت وحرق أبو هذو السألو يا زكريا من اللي سمدوا البيلو هي سبت قدري على لقوم على التوقت لي دي بلحكة بقلوم ويوحنا أو يحيى لسمي بيلا وهتو قدم مدحنا يا الدنيا لما دحنا الدنيا يسوع للتبل أو المسيح للتبل تو قدم مدحنا قبل لا تفح قلو وقدام للعمد العلا وتوبوا بالعلا وقل شعب إسرائيل من نقبو يزن بعقبلو وتوبوا والدالة وقل لما دحناي قل لدحناكم لما الدنيا قل لدحن وعلاقات وقدام لخربت مسر ربي قل بلس للحزي مدحناي كمتو تاغا إلا قدام تعميد لو الدل على دي بنهر الأردن ومن زنبكم توبو تربع قبلو ولما دحناي قل مساءتو ولما دحناي من يو العلتو وأنا أكاني يبسح وأكلي أنا عند اللي بالتاغا إلي كل رب لو ديو إقل لما دحناي الدنيا قبي قل أطفح وقدام قل قل أدالي دوليام قل قوو وقل آمورو وقفكم مسل ومكم ودي وكل لشرح حردو المساء لقدام قل أمورك أدرو وقدم يوحنا مسأتو قل أربع من السنة لقلد الأولاي كاريكا وأنبياء مسأو أسك مسأتنا يوحنا إلا بهلت قل مقاباكنا ربي لقلد الأول تم وقل لقلد لكالاي لقدام لقدال على لقلد الأولاي اقل قدام قل قدالي وقبي قل اسبطهم لالت حاجة على هتكم تامة الانبياء باطرة ولا وحي باطرة حقوه لقلد الحديث او لكتاب الحديث او كفال لكتاب الانجيل للتبل بحلات بشارة هتو مزا لبشارة لكتبو اربع نفر كتبو لاربع نفر لكتبو سيرة يسوع المسيح متى ولوقا ومرقس ويوحنا لتبهلو لهم أربع كتبت سيرة يسوع المسيح لكتبوتهم كم سلي هما بعدام لرسائل لكتبو أربع بعدام هلو كم سل بولس ويعقوب وبطرس إلنا الرسائل الكل دي با كتاب إنجيل أو الكتاب قالت لك هالاي لقالت الحديث ده اللي بلتو لقالت الحديث يبقى قبونا يسوع المسيح ومكم وديه لما تحناي الدنيا وقل قدام من أمراض عند الشفية ومن موت عند الهرس وعند الأدرس قدام سك بيربي قل أقبله وتربي قل توبه وقل قل تلو وهتو لوكنا ربي ومن ربي وهجي ربي وزعت ربكم تو ومن أولكم نبرة وديمكم نبر وهتو ربي قل قدام قل دحن من سمن الأكايو وهتو من مدركم يكو ومن مريم لتولد من ديكون هتو من ربي كم زلام لتكرر اندي يكون من قبل لتخلاقا كم يكو وزنو كم ألبو وقر سبزنب قل يموت كمازا الحبرانا كتابت
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. انت حرة تقبلي او ترفضي في الزواج، رأيكم شنو؟

أهلا وسهلا مرة ثانية مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنكم تكونوا موجودين معنا، وأتمنى إنك تكون جهزت معك الكتاب المقدس والنوتة والقلم عشان ندرس موضوع جديد في حلقتنا الليلة، وهو بشكل سؤال: هل الناموس يلغي الوعد؟ هل الناموس بيلغي الوعد؟ ده هو موضوع حلقتنا الليلة، وحناخد له القراية من غلاطية رسالتنا اللي دائمة اللي احنا مواصلين فيها في حلقتنا، أصحاح 3 من عدد 15. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. شنو هي المواعيد التي قيلت في إبراهيم ونسله؟ لأنه هنا بيقول المواعيد قيلت في إبراهيم وفي نسله. من بداية العدد 15 بولس بيدي نموذج صغير شديد وبيقول: أيها الإخوة، بحسب الإنسان، بمعنى بمنطق الإنسان البسيط أو بفهمنا، لو في اتنين عندهم عهد وهم ماضيين العهد مع بعض، ما ممكن العهد ده يتلغي أو يزيد عليه بدون إنه يعني يكون في التوافق ما بين الطرفين. ده إذا كنا نحن في تعاملنا البشري البسيط، في عهودنا البشرية، فما بال مواعيد وعهود اتعملت ما بين الله شخصيا وما بين إبراهيم. فقال: وأما المواعيد، المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. شنو هي المواعيد دي؟ يعني مثلا في تكوين 12 عدد 3 وعدد 7، أو تكوين 17 7 و 8، وتكوين 22 عدد 18. كل الأعداد دي بتتكلم كيف الله وعد إبراهيم لما قال له في نسلك يتبارك جميع الأمم، في نسلك يتبارك، لما قال له أنا حباركك، هتطلع من المكان أنت موجود فيها، هتمشي للأرض اللي أنا وعدتك له، أنت هتكون عندك أولاد في الإيمان. وعود الله قال لإبراهيم تتحقق في المستقبل، هي مواعيد ووعود اتقالت لإبراهيم، اتقالت لإسحاق، اتقالت ليعقوب، كلها كانت تأكيدات للعمل الله مع إبراهيم. فكل المواعيد دي قيلت في إبراهيم. لكن السؤال المهم، شنو المقصود في إنه في نسله؟ من هو النسل؟ من هو نسل إبراهيم المقصود هنا؟ طبعا واضح من الكلام إنه النسل الموعود به اللي بيتكلم عنه كانت إشارة إلى المسيح وما في غيره، لأنه هو قال بشكل واضح، قال: لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، لكنه كان قاصد واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. الآيات دي واضحة تماما في سفر التكوين لما الله بيتكلم إبراهيم، لما نقول له في نسلك، في نسلك، نسلك هو شخص واحد فقط، المقصود هو المسيح، هو المسيح. فإذن عاوز يقول كلام مهم هنا، عاوز يقول إنه تخيلوا معي إنه إبراهيم الله وعده وفي نسله يكون في بركة لكل الأمم. لما نجي نعاين في تاريخ بني إسرائيل، لما نجي نشوف وين كانوا هم بركة للأمم، وين كانوا هم منفتحين للأمم، بالعكس كانوا منغلقين جدا على نفسهم، كانوا متقربين جدا لنفسهم،
كانوا بيعانوا الأمم التانيين يعني نظرة دونية، ما كانوا قادرين يدخلوا مع أمم تانيين، ما قادرين يكسبوا، إلا كان مجموعات بسيطة آمنت بديانة إبراهيم ودخلوا ربما في العهد الإبراهيمي. لكن الانفتاح الكامل لأنه يكون في بركة لبقية الأمم كان في الحقيقة في النسل الواحد اللي هو يسوع المسيح. فمن عهد إبراهيم للدخول شعب إسرائيل إلى مصر، خروجهم إلى مصر ووجودهم في البرية ودخولهم في أرض كنعان وتأسيس المملكة لحد الفترة اللي فيه جاء يسوع المسيح، كان كل ده تمهيد للتحقيق وعد الله بأنه يكون في بركة للأمم من خلال يسوع المسيح. تمام، بيجي الوقت بولس يعمل مقارنة بسيطة للناس اللي بيؤمنوا بعملية الناموس لازم يكون جزء من الخلاص، وبيقول لهم إنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. شنو يعني موضوع الناموس الذي صار بعد 430 سنة؟ 430 سنة من شنو؟ ياتو زمن. تمام، من اللحظة اللي فيه ربنا قدم مواعيد لإبراهيم لحد المدة اللي فيها والزمن اللي فيه ربنا أدى الشريعة والناموس لموسى، تقدر المدة دي والزمن ده بيقدر ب 430 سنة. فبولس بيكلم الناس بيقول لهم طيب تفتكروا لما الله أدى مواعيد ووعد لإبراهيم إنه في نسلك يتبارك الأمم، والنسل المقصود هو يسوع المسيح، فبيقول لهم تفتكروا لما جاء موسى وجاب الناموس، هل الناموس نسخ يعني ألغى يعني أبطل الوعد اللي ربنا قاله لإبراهيم؟ أبدا، كان الناموس شيء اعتراضي في الطريق، ولكن الوعد والمواعيد اللي ربنا قاله لإبراهيم وفي نسله كان ما زالت المواعيد موجودة، وما زال العهد ده موجود لحد ما يجي يسوع المسيح يحقق هذا الوعد. طبعا كثيرين من اليهود ما كانوا قادرين يصدقوا إنه المسيح هو اللي اتكلم عنه الله في نسلك لإبراهيم في العهد القديم. فإذا استمر العهد دي لحد ما جاء وقت معين وموسى أعطي الناموس والشريعة. برضو بولس يقول هنا كانت نقطة الناموس والشريعة، لكن لسه العهد ما كان مستمر حتى بوجود الناموس والشريعة، كان الوعد والمواعيد اللي قلت لإبراهيم في يسوع المسيح كانت لسه ما زالت مستمرة إلى الوقت المعين اللي فيه يجي يسوع المسيح، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. وبالتالي هنا بنشوف العلاقة ما بين الوعد وما بين الناموس، إنه الناموس ما بيلغي العهد، ولكن الناموس شيء اعتراضي ومستمر في التحقيق الوعد والعهد العمل الله مع إبراهيم. خلونا نطلع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض

مرحب بكم مرة تانية بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة. موضوعنا اللي تكلمنا فيه كان هل الناموس يلغي الوعد؟ واتفقنا مع بعض بناء على كلمة الله إنه الناموس الجاء بعد الوعد والعهد بتاع الله من إبراهيم بقرب 130 سنة ما بيلغي الوعد ده، ما بيلغي العهد ده، ولكنه بيستمر، لأنه المقصود من بركة إبراهيم للأمم المقصود نسل واحد وحيد هو يسوع المسيح وما في غيره. أرجو أنكم تقولوا استمتعتوا معنا وتعرفوا أنه الوحيد اللي بيدي الخلاص والوحيد اللي ربنا عاوز يحقق به عهده مع إبراهيم وما بقية الأمم هو يسوع المسيح. فرب يبارككم، وأتمنى أنك تكون أخذت قرار أنه يكون يسوع المسيح هو صاحب العهد في حياتك. لحد ما نتقابل في حلقة الجاية، نترككم في رعاية الله والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأثير الصديقات على بعض، رأيكم شنو؟ وهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على أسير راديو سمر؟ إن شاء الله أنتوا كويسين والدهبايات بصورة خاصة. ازيك إن شاء الله أنتوا كويسات طيبات تامات لامات سالمات. لسه يا دهبايات نحن واصلين نتكلم عن العلاقات، والليلة نحن حنتكلم عن واحدة من العلاقات المهمة خالص اللي بتهم الدهباية خالص خالص، اللي هي الصديقات الصحبات صحباتك الصديقات اللي بتعرفيهن من زمان ولا اللي عرفتيهن هسي، وتأثيرن في حياتك بيبقى كيف.

صديقات الطفولة واللعب، صديقات الدراسة والجامعة، وحتى صحباتك في العمل. أكبر هدية يا ذهبايا لك هدية لها تأثير وصدى في حياتك، مرات بيأثروا فيها إيجابا، في مرات كثير الإيجابي ده، بس مرات برضو بيكون في تأثير شوية كده سلبي. ما هم اللي بيرفعن لك معنوياتك لمن تكون في النازلة، كوباية شاي ولا جبن وونسة وشوية فرفشة وضحك، بتلقي نفسك تمام التمام. وفي الصحبات ديل، في صحبات مغربات ديل بقى ليهم الأثر الفعلي في حياتنا، ديل عيوننا اللي بنشوف بيها الحقائق، ومرات بنتشاكل وبنختلف، بس عمرنا ما بنتخلى عن بعض، لأن الصداقة فيها محبة قوية بتربطنا بصحباتنا وتخلينا عمرنا ما ننساهم. رغم مشاكل الحياة الكثيرة، الصديقات متنفس بنستنشق من خلاله نسمات لطيفة تخلينا نكمل مشوارنا الطويل، بنفكر سوا ونلاقي حلول لكل مشكلاتنا، ونرسم وشنا بالألوان الزاهية ديك، ونضحك مع الأحلام الوردية لفارس حقيقي بفرس أبيض ولا عربية بيضة، ويخطف واحدة مننا ونحنا حنلبس في اليوم ده لبس الإشبينات، ونكون بنرنم وفرحانين لأننا فرحانة، ونشكر ربنا على تحقيق أحلام واحدة مننا. ما نحنا أصلا بنكمل بعضنا في علاقات الصداقة دي، علاقات ساعات بتبدأ من الروضة وتنتهي تكمل للنهاية لحد آخر العمر، علاقات مثمرة جميلة المحبة بتحافظ عليها. وفي علاقات يا ذهبايا مرات مضطرين نقطعها وتأخذنا الحياة في طريق مختلف، بس بتفضل ذكريات جميلة كل ما نطراها تلقينا بنبتسم. في صداقات خلاص اتقطعت، لكن لسه نحن متذكرين الجزء الجميل منها. آخر مرة تلاقينا فيها في حفلة عيد ميلاد صاحبتنا، واليوم ده كان يا ذهبايا مميز بالنسبة لك، لأنك اكتشفت إنه صاحبتك دي نفسها عدتك في خفاء، لأنك اكتشفت إنه اليدين اللي بتطبطب عليك لحظات حزنك هي نفس اليدين اللي بتضعنك ورا ظهرك، والابتسامة اللي كانت بتديك الأمل هي نفسها كانت بتشمت فيك. علاقة سببت لك حزن وألم، لكن رغم كل الحصل ما قادرة تنسيها. المرة دي بتتألمي براكي، وألمك ده هيكون فظيع، لأنه الشخص الممكن يطبطب عليك ويواسيكي في الألم ده هو ذاته سبب الألم. يا ذهبايا تتذكري المواقف الطريفة المرت بيكم وبتضحكي رغم دموعك الجاريات على خدك، وفجأة تلقي إيد اتمدت لك تربت عليك، دي صحبتك اللي انت كنت مجبورة تتعاملي معاها بس عشان هي في شلتكم، لكن كنت ما بتدوريها لأنها جنة نصايح، وكنت بتحسيها عجوز قاعدة في نصكم تقعد تنتقد فيكم. بتضحكوا يا بنات اعملا حسابكم، نحن في الشارع لازم منعلي صوتنا في المواصلات، وكان بتاكلا في تسالي تلقيها حريصة انها تلملم في شوية التسالي اللي وقعت منكم، وفي القشر تلملم وراكم كل الوسخ والهرجلة اللي انتوا بتخلوها، وتقول لكم دائما يا بنات ما صح محل ما نمشي نوسخ، لازم نخلي مكاننا نظيف، عشان كده انتوا سميتوها ذهبايا بلدية. ومرات بتقول لها استاذ التاريخ، ومرات بتقول لها بلدية نظافة، عشان هي جنة تتكلم عن نسوان رائدات في المجتمع ساهما في العلم والثقافة والأدب ورسمنا التاريخ، بس انتوا كنتوا بتحبوا صاحبتكم اللي ما زيها هي اللي بتتكلم لكم عن حاجات فيها فرفشة شوية ونكات، وعندها تجارب كثيرة مع الجنس الخشن زي ما بتقول، وبتحكي لكم عن مغامرات مع أمها وأهلها وكيف هربت من الحصار اللي عملوا لها أخوها عشان ما تشوف حبيبة. وفي اليوم ده تحديدا اتشاكلتي مع ذهبايا بلدية لمن كانت بتحكي عن مغامراتكم في بيت الزار، وذهبايا قالت لها إنه دي خرافة وما في حاجة اسمها فقرة وكتابة وزار، وده كله من الإبليس، هو بيعمل الحاجات دي للنسوان والبنات عشان ينجرفن من درب الحق والنور ويمشن وراه في درب الضلال والظلام. نطلع فاصل يا ذهبايات ونجي نواصل في موضوعنا الليلة الصحبات.

تتذكري وقت اتشاكلت مع صاحبتك اللي بتريديها شديد؟ انت طبعا وقفتي مع صاحبتك اللي بتريديها شديد وبديتوا برضو لسه تلتوا وتعيدوا وتحكوا في مشروعكم بتاع الزار وكيف فلانة رقصت وكيف فلانة غمرت وكيف فلانة وقعت وكيف البخور شكله كان عامل كيف. تتذكري لما الهبايا قالت ليها سيدة التلاتة ما تصبح الواطة وسيدة التلاتة الليلة حيسوي لك ويفعل لك ويترك لك لأنك تتكلمت فيه؟ يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا لسه واقفة قدامك لا تكسرت لا عمت وخطوبتها تمت بأحسن حال وكل الناس مبسوطين. يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا قدامك بابتسامتها الجادة وشها المافي ومكياج، مكياجها بسيط وحتى في يوم خطوبتها اختارت فستان محتشم وتسريحة شعر بسيطة لأنها بتحب تكون على طبيعتها وما بتتكلف وما بتعمل حاجات هي ما بترتاح فيها، بتحب الحق والصدق. لأول مرة يا دهبايا لاحظت إنه دهبايا دي رغم بساطتها إنها أنيقة وجميلة، رغم إنها جادة وبسيطة برضو جميلة. الحياة يا دهبايا فيها متغيرات كثيرة، كل مرحلة بنعيشها في حياتنا لها احتياج، برضو أصحابنا بيختلفوا باختلاف شخصياتهم وثقافتهم وطباعهم وأخلاقهم، فيهن اللي بتحب المكياج والهزار وفيهن اللي بتحب السماحة والبوبار وفيهن اللي بتحب العلم وهي بثقافتها مرتاحة

بس كل واحدة فيهم ليها حوجة وليها مكانة هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا بس كل واحدة فيهم ليها حوجة وليها مكانة هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا كل ما كانت صديقة صادقة بتحب الخير وقلبها أبيض وبنلقاها في المواقف الصعبة كل ما حبنا لها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر وتعلقنا بها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر وبتستمر معانا في علاقة الصداقة دي لحد ما نكبر وعزيمة لا عرس بنتي أو ولدي بتتندني في كل أيام حياتي كل ما أقع صحبتي اللي بحبها شديد دي بتكون في العكاز اللي بسند عليه ومهما كانت الوقعة دي قوية بفضلها بقوم واقف على كرعي تاني وبتفضل معاي بتضحك بفرحي وبتبكي ببكاي وبكل السمح الحاصل معاي هي بتفرح وبتخاف علي حتى في خوفها بتراعي إنها ما تظهر لي خوفها ده عشان أنا ما أخاف من خوفها علي بتقول لي خلي بالك من نفسك شديد لما أنت ودعني وتطلع لي خشم الباب بتقيف معاي شوية كأنها مترددة تمشي وتخليني وأنا ذاتي بقيف معاها عشان كده ونستنا دائما مع صحباتنا اللي بنحبين تحلى جنب الباب ما دايرين نفارقهم ولا دايرينهم يفارقونا لما أمرض صحبتي بتجي تزورني ما عايزة أفارقها ولا هي عايزة تفارقني صحبتي البريدة شديد لما أمرض بتجي وتزورني وتقول لي ده شنو الدلع اللي انت فيه ده ما تقومي خلاص كده عرفتي انك انت مهمة وعرفتينا نحن بنشفق عليك وتمرق برا وتقيف تبكي وتقوش دموعها عشان ما تحسسني انها هي خايفة علي لانه خوفها ده حقيقي انا حاساه في عيونها وهي بتعاين لي من غير ما انا اشوف دموعها ومن غير ما تقول لي ولما انت شوفني ببكي عشان في زول زعلني تقول لي قش دموعك دي بالله خليك كده هم مين بيستاهل دموعك دي دي صحبتي البريدة شديد يا دهبايات إن شاء الله يا رب تكون مع صحباتكم دائما في محبة يا رب وسعيدات ودائما مكملات مع بعض لين هاية العمر بتشبهن بعض تكملن بعض وتساعدن بعض وتقيفن جنب بعض وترفعن بعض من الوقعات بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة يا دهبايات أشوفكم الحلقة الجاية بإذن ربنا خليتكم بعافية.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
2: مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك، وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بيفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دائما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا بأولى الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية، راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اللي يومها كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما الزول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع علينا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة النقل علينا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان. بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرنم ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه. بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحابي يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لنا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معاك الكتاب المقدس افتح مزمور 27 وأقرأ معانا، ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبه في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يعني طالما ربنا معاي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة ما بس الموضوع إنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وإنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال إنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي إنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده أعداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نسمع، نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد. بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشي في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشي في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمات تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشي في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبميد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالبا أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كذا كان الخوف الأساسي عنده من تقريبا يعني 4 حاجات. وإنت لو حاسي إنه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات أكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برأيك. داود كان خايف من الأعضاء، من يعني سوري الأعداء بتاعنه إنه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحدة وإن يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني أمان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني إنه الخوف من الأعداء والمطاردة دي كانت واحدة من مخاوف داود. داود قال هنا: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي. ودي صورة قوية جدا جدا بتوري إنه كان حاسي إنه الناس دارين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا، الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها يعني الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، واغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بتدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان انه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دائما داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جدا جدا، لكن المرة دي كان واضح إنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة إنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل. خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية. بتدي راحة كده ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قال قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشيل ليه وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برمى عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني، وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بأنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده إنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، فحياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح إنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة إنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه، لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب الفعلا هو مر بيها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوه قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو؟ ده ولده عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه هذا شيء طبيعي، لكن يكون كمان تحاك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير اللي قاعد يكون مهما
مهما يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيله أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود. خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد، لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد، لكن جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركو كوش عايد من بعيد.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر حبابكم مستمعينا وأجمل مساء عليكم وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة أنت ما تأخرت جيت في الزمن المناسب لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27 وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس ليهم وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداءه ديل يقتلوا بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم بالعكس ودي كانت يعني نهاية المزمور والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت زي ما قال المرنم ماركو حسين ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة ولقيت هو يسوع الإله الرحيم مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي وزي ما قال داود النبي انتظرت الرب يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك يعني دي تشجيع من النبي داود لنا وإحنا محتاجين نثق في ده لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا بقول لك عزيزي المستمع ما تستسلم للخوف ما تفقد الرجاء بسرعة وما تفتكر أنه ربنا ناسيك لا أكيد ربنا هو متذكرك عارف وشايف كل اللي أنت بتمر به يمكن الحل يجيك متأخر لكن ربنا حاضر وسامعك وشغال حتى ولو أنت ما شايف ده هسه فخلي ثقتك في ربنا أكبر من خوفك وتمسك يعني وتمسك به في كل الظروف وخلينا نقول يا رب نشكرك لأنك أنت نورت يعني نورت لنا دربنا وخلصتنا في وجودك يا رب نلقى الأمان والسلام يا رب أنت العارف التعب الجوانا والخوف اللي بنمر به والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن أنت شايفها يا رب زي ما ساندت داود فوقت ضيقه أسندنا نحن كمان قوي قلوبنا لما نتعب وملأنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة علمنا نثق فيك أكثر من الظروف ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة آمين أمين أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس في العهد القديم وتفتش على سفر المزامير وتفتح مزمور 27 وأكيد

0: صعبة لما تبقى صعبة، وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي إحنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل ضيقة، وإنت شايف كل تعب، وإنت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة أنت اللي قادر تمد يدك وتلمس وتشفيهم. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد أو في الأسبوع الجديد، أتمنى لكم يعني كده نهاية أسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر، أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا، ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف، أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب عشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك، ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة

كان اللي كرنا زي ما نقيل بيشتاق لجداو للموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمة.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.
10: يوحنا الأصحاح الرابع.
1: وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جزر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع

0: هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان. مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وسألهم عيسى:
0: هل فهمتم كل هذا؟
1: قالوا له:
2: نعم.
1: فقال:
0: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
1: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
3: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
4: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
1: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
0: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
1: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
7: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
7: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
5: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
9: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، ألا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
12: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوطي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه،
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكونوا الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة دي لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
0: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد النبي يوحنا. الحلقة دي جميلة والشخصية دي فيها الكثير جدا جدا عشان نعرف عنها.
1: حبونا عم التنسيات، مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا. يوم دي بتواضع إن تهاجته تواضع دمبل ميتو نفسنا تحت جنيده نفسه تحت لوده وليل تكبر ربي وقله وأكان وقل هيبو نفس العل على ودي كما تنان ربي العلي لبلو تحت جيس كتون دمسلو العل عند جيس أسك تحتلو لجيس بأمان، لكن نفسه لدهر ربي وقله كنفسنا جن دهر نفسنا دول اندهر فرحتنا يا ربي تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنيت قلب صح كما قلنا نفسنا المفتية انفتقلو كذي كلهم حكماء ملبلونا من تكبر ريمو للا تكبر كمتا نانتو لعلن دا جايس من دا الحزي لكن بده كمكم سليهوما استهزاء لودو وبقدم للا ترجقو منهم ريمو هتوم تحت لو جايسو ومشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جنيريم كقبور محبرنا قليل محبر وإحنا مات محبر قليل محبر جنيريم منو من سب كبر وسب خلاف للأسارة منهم جنيريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكة وطرع منو جنيريم بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وحتى للقنع وكل وقت خلافات لنا مزي وتربي لشكة ومن ربي لشكة ومن حكمنا عيو للأبيتو سبت إلي منهم إجنيريم واجبنا كرب لفتيو آدمي للتوادع وشكاو لي لعبزيح وشكاو لي لعبزيح وطرعان لي لعبزيح إلا آدم اللي هتوتو لتقبي ربي لقيس كم سرهما كسلان شكل يفتي ويديو ويقرو لزبط من شكل اللي ما منو اجنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شكل يفتي وديما اتمنى لنبر وتوهام لنبر وامان ليقرب آدميتو كت امان لنبر وانت شاقل بلع وانت الهبا توتو تقبي رب لقيس وربي اجنشكل حزينا ربي اندين شاقيما اقل هبنا وقل عبلعنا وقل امبرنا وقعدرا لكن بحكمتنا وامرته قل شكيت ولا حزينا وحنا نشارك مشاركتنا هنا سبت الحزه ان يكون ربي توري يتحجز وقل كل ادمي ان دي شكه وحتى دي هندي مدي بشقل قل هبوا قدره لكن تكم سلو الحز ارادتنا يو ادم ان دلحبا وان دتعبا قل بلع قبل قبل الله سعاده قل ركب سبت قدر ان يكون كم سلوما ادمي لعل على البل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو محبر يتم حبر البلانة كآدمي قنو للحر السوتو لبتك البلانة كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيت دول الزرع قدام من يجازين ربيتو جزا سني لجازين سببت لي سنيت قنيدي واجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسني للزري فرسني بركب قولت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرنا الحرسا شرنا لبتك سنيت لودا ما سنيت ركب كيت لودا كيت ركب كسنيت جنزرة وسنيت جنيدة مكرونة سب أمر كقول أود آدمي من شر جنيريم وده عدم يجل شر من ريريم تلو الحزي ربي وكلنا من قبينا عشر وسب شر جن ريريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي سلاح جن كيد وكل أكيد للسبب من جن ريريم ومن نزاع وخلاف جن ريريم كمسل هما من كسلان ومن بعد حروقات وبعد درعان جن ريريم سبت لهم جالسناهم من قبي ومسلوما محبرنا من قبي لنا عيوم أكيد سبت للمد كسنيت جن المد وسو ولما سني وعاد سنيت جت هلجنا ثم أني نتج نركب وتحن نركب وسلامنا يربك نركب نمشرنا محبر الدام سني جلك بابو ككل آدمي لمشرنا محبر ولا مشرنا نبر ومن الهيوتو مثل للت ملهايو من الهيوت نايو مثل لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لما تلمد بسبت اللي من اللي لما دلي اجن نتنجي ويبنى كحبونا ما تنسيت إجل آدمي تربية سنية إجل تلقلو ولا مسن إجل هلقلو مثل سنيام إجل ليجيس ولا مسن إجل للمد ومن أكيل مد إجل ليريم تلا مقرص بأمر كجل مثل لا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت أكيد ليت على سرد من إجل ليريم والتمح برجلنا محبر مكرنا لجل ميتو سبت آدم من آدميت اللي لم تدل إكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب إكيت قلنا ريم ومن أكي لمد لبنا قلنا عقب لما سني قلنا المد وعادا سنيت إقل تحلى قلنا كما كمس اليهوما إقل أجنيت نعيش عند أن ربي يوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام من نوم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمان قلت أمرو من إيشهم سبت من إيش لما دا آدمي قلت فانتريا يقدر ككل سنيت دي بنش لما دايا آدم مسلت عبه كم سرهوما لكيت كلا آدمي لما إيش لما دايا دي بات للعبه وقلت فانت منا العادات اللو منا قلت فرقك ليقدر عادات كم للعادات اللا لسنيتا قلننسا ولكيت منا قلنت ألو وجبنا كحبونا ما تنسيت دي بعبايات أجنيت عندنا تعاقي إقل أجنيت نعيش إقل نربي يوم وسنيت إقل نقلب الدوم كمس الهومة مكر نعي إقل نمكروم والقبيل رب الحزي يقلوم أبقى اللي يقيسو وإقل نقدبوم نقدبوم عند أم بلاكين زبط ويرن دي يقبي بمكر والأكيد منا إقل نحزروم وإقل نفرهم ولا سنيت قلنا ألم الدوم ولا سنيت الودومة أبشروا قلنا يبلوم وقلنا تحاضر الروم سبت اللي دي بتر بيت لسنا أجنيت عندنا تحاجي أجنيت لبوم قلنا عقب والفقريتا أدبوم ليت أنت عندنا تحاجي للبوم قلنا عقب كله أكوي وسني من لب سبت لتفرر للب قلنا عقب وقلو تعليم سن بقلنا ملو سبت لنقوش دي بأيدينا كما تينا السبت قبقى لتينات كم حزينة لون وديا لكالات كم حزيكا تولت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا دي بأيديكا لا مجنى لنوش كم سلو سبت قبقى شكل سنقن هبو وقبي سنيت قن أصدطو ومكر وأدب سني إقن هبو وجبن كحبونا ما تنسيت إجل ود آدمي من إيش لما دلمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبت يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند أكو لمد لمدنا من نقل نتفرقك ومن نقل نتفنتلي نقدر لمد من أولنا من نقل نتنجي صبت وجيبتنا إجل ولادنا وقل أجنيتنا وقل حونا لأنا عايش تربية سنية تقلن هبوم ولا قبي نايا أمان ولا نايا دحن ولا نجات كل سبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم قلن علموم كم سلهما من سب اكيت وكيت للألم دو اقلن يقبوم بنا اكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كله اللي قلن يقبوم بنا كلب اقبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبه من قبي من أكيد أكي لمدي لمد وسبك كيت نسلم يا حبرة من جبي لكيت من عالم مدة لأجبويا كله بالدعابي ويجبو ولبوك العقب كسبك كيت حقايا حبركا وكيت حقايا دير ايكا التلفزيون لكبا ويسمعكاها ويتعلمكاها اتعيات ركبا سبت اللي سنيت ليتا اجن نتعلم ولا نفع ليتا اجن نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلم اجن نمبر ومنهم اجن نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت اجلو قدام لسديو تعليم من نشو اجل ركب كم سلهما لمسني اجل المد في التقدام وفي التشغل اجل المد سديتنا قدام اجل المد كسديتنا يا عدمي هو عدمي كم عادة اجل انسا ولا سنيت كم عادة اجل تقبا اجلو وبقليل اجل ايديا لقدر اجل تقبا كم سلهما لأزيت والأكيد كم كبدت اجل تمسلو تربية سنيت اجل تحل اجلو وجبينا يا ربي رب بقل يجيس رب الآدم لخلقه لقبي لنا يقول لسبط لحزة هتو حريان نايدو الحرة ربي سب سنيت لحزة قلنا وسنيت الحرة قلنا هتو لحزة قلنا وحريانو قن حرة وبقبي قن يجيس وديبو قن التنكب كم سلهما من عاقلين وقبي رب للأمره وعلم لبوم قن نتعلم ومكرنا يوم قن نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لقيت للبلونات جن على وط منا ولا سنيت للبلونات جن يدايا وبقى بينا يوم جن يجيس كلا جبينا يا ربي هتل الحزية جنا هتا ثلاث نفعنا لقبي لا كيت هني سنيت من مسلنا وما نتقشش با دي بدن قوبا دي بكيت ثلاث كرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نعرف عميته بقى بي ربي وبقى بيا سبا صلاح دوم للحزوة والأمورة أمرت با لنتمرح ولو داينا المودي وبقى انك عيسو كمن أكي لمد جنة نجي وأكي ولف جلين ولف وكل أكي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيب وبتعس لينا قبل منه وبتعس لينفجر منه ودايس بتقبع من أولنا جنة نجي منه وكقل أجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف جنة قبوم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللأفسو دم مسلم قليل محبرو ومسلم قليل يجيسو ما لهي سنجل نحرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي قلة ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنتو قل أسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قل يدقلو وقل يقبو قل يقبو من أباي ومن أوليت عندي قبي من لمد كويما قال لك بوجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت اقل للمد من نشو اتو تلسديو وحردو العبي اتل عادة لسنيت اقل لعبي لبو قن عقب وجبنا كلا لب كل منو اللي تفرر وربلا لتحس ربو اللي بسبت قبا ربي اتا لترئي واتا انت هاتنا لنرئيليتا يركز تركيز نايو وقنح نايو التلب ناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبتون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حق قلنا استايو قلنا بلحاتو كمن جوا قلنا ندف كمن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قلنسني وقدام قليبا قل سنيام تمليبا لنا وقل قدام لحمدنا قلني دا لبنا لنفع تربية قلن تربي ولنفع دب قلن نركب من جوانا قلنسن بنا كمن جوا هولي سني للترئي قفف ليت آلات ديكون حتى معنا طلبو كود آدمي من جواتو قلسني ومن قلبو قلن دف وقلن تهربو ناي كدن كدن وقدام للريو حتى معنا تلبو عبلا قنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم ديب مدحنا يوم وزعتو قنت هاجيتو مدحنا ناي الدنيا ربكم الأمسي وقلو دا قدام ستات ناي دحن ونجاتكم ودا ودا قدم ديب زنب حقواتك اقلو قلا دحن بزح ستاتكم ودا من زنب اقل نجيو وديبو علاقات مسلوق اللي بلس نوا كدي بالله علاقات الله كم بدي رجع تقبل إجلود قدام مسر ربي جلسني عول قل الدفع ناي خطيئاتكم بو سات تتربي ولا عول نضيف لقبا زنب القلبو من سما لمزا عول قل الدفع وتو إجلود قدام قل لحن وعلاقات مسر ربي قل بلس لمزا مدحنايتو ككلهم أنبياء بزحام أنبياء من سلاسة ولا على النبي دي بشعب إسرائيل لتلقاو لهم كلهم بيقول لما دحناي اللي تنبأ أول حاجة لما دحناي كفكم مزي ومدولكم مزي ومكم ودي كل ودا ديتو بتحاجة لما دحناي اللي يقل ميت لمزي يقل آدمي على قطو حمس الربع وخربت ربي زنب يلي تحمل وربي قدوس سبت قبقى مثل سب زنب ينبر كزنب يقل عاقب عدالته كمسلو تحزي كمسلو هما من فتيهو مسلو تقدام على قطو يقل بلاس حزة كوكو فقبي قل عدالته عول قل الدفع والعول لدفع طاهر ونديف قل بقى كإلي ما دحناي قل بدمو ودع الدام قل دحن من زنب ومن حفرة ناي حلاك مزع إلي ما دحناي اللي لوكنا ربي ومن سما لمزع وهدفو قل بدمو ودع الدام قل انقف لمزعاته ككلهم أنبياء بلت حاجو ككل قوت قلد هلو أو كل قوت كتاب طور كتاب ننتو لا قلت الأولاي ولا قلت الحديث بالو كلا قلت الأولاي كفوكم مزي وبمزقتو تهاجة وقل مزقتو لبل لا قلت لك على أهين المزقة اللي تو لبل كلا مزقتو دي بالدنيا قل منقفو آدمي ولا منقفو ببلاشي كوب عاولتا كربيق الواد عدام علاقاتو مسلق الأسني ابعول قل الدفع وبعول وديه ببلاش اندي يقبي كربي آدم قل الأنقف بزح جرب الودا وقلو قل الأنقف أنبياء للأكا وبقل تهاجو قل ميلة تهاجو بو دول مزي قل تأمر وعلاماته وإشارات ميتة قل الأمره كما بدي لرئيناها لكن لهم شعب لدي بوملة الأكا شعب بني إسرائيل أبو وهتوم سبت هتو من قدرتهم والعلقة بقى وهتوم هنا امرت هنا ونأمر وكلنا أمر للبلو سبت علو يقول أبو وكم لا تقتل ودو إلا ملا رئينا دي بالله ود آدمي حق لتعلمت لفتي لتعلمت للمدا لبرهتكم لأبي لبره سبت العمل الأكوي سبت كشف تسلمت للمبر سبت الحزيتو كبزحام قدام لكيت للودو قليت ترئي وقلي الفقودة تطلمتهم قل لنبرو فتو إلا جهالتا كقلو دا قدام اكوي هليكا إلا قبل منا دولتو بلو لا نصيحتي يفتيا سبت لكيت لنايو تار أهليكا كل دي كل آدم لين رياتا ودا آدمي نصيحت مرر ديبو وأمان يفتيا يقل من نفسنا قشا قل لنبر لحزي كان نفسنا قلنا قشش كل حزال ابنا برهد قلنا فقر ومن قلطنا قلنا عقبل والأمان قلنا زبط وبلا مدنا ليت عندي نقيس قبي أمان قلنا تلي والأمان مرار انت قلنا تكبتا كقل ميتو دا عدمي أمان للأبي سبت لنايو اكيد ولا نايو غلط ولا نايو حمقنا قلت رئيو وقدمو تكرريو إلا يفتيها دي بقى نفسو قلق شش دي بقى شكوشوش نتقل لنبر في سبت فتي كمال آدمي لمن دكتور فري حمامه قل يتأمر دكتور دول قيس اللي حمام بيتكدو اللي بلو اللي حمامه قل لأمرتو إلا يفتيها لكن حمام دي لتأمر سراعي قل الإنسان ما يقدر كغلطنا ونفسنا دون أمر سراعينا نأمر سراعينا حق عمرنا دواء حمامنا حق عمرنا سراعي النسي ولا سراعي اللي شفا ودينا و يجن حين قدر لكن حمامنا حبعنا من قبي حمامنا دي لتأمر سراج الننسى سبت ينقدر دي بحمام النبر كما كم سليه أمان للأب نفسه الأمر يقدر نفسه دي الأمر من غلطه للأقبل يقدر قدم مدحنا يدني مزقته قدميه ورتنا بتلعكا النبي اللي يوحنا لتبال وهتو لقبي إقل أطفح والأدام قل أدالي إقل يسوع المسيح مزقه كل ما تحنايا الدنيا منتو وقفوتو واندلبل وتوبو واتماي تعمدو
2: ومن ذنوبكم توبوا اندلبل وقلوا لجبين دلا طفح دي بقى كدن وتدفنات أكانا لتحاج على ولا الدم وصليبه ودي بقى نهر الأردن دي بترك الشوم ومعمودية ودق لهم صنحة اللي قلميتو يقل إلما دحناي يقلوا قدام قل أنقف لمس يقلوا رب كبي قل أدى عليه تلمس إيو وتوبوا ترباك بلو ما دحناي قل لمساتو وهتو أنا قلوا كبي أدى عليه ليكو وأنا قبرو ما قل قبا يستيل هتو من يوال عال تسبت قبا أنا اسمه ما قل افتح يقدر وقبرو ما قل قبا يستيل اندى بيلا تحاق على كديب إلا ربي كم لتحاقي ربي كم لتحاقي وقلود قدام إقل أنقف بزح ستات كومبو ولا ستاتو إقل آدمي إقل أنقف وتقبي ربي إقل أصبط كمتو نعمر ولكل بلاشي مزي بأنبياء وبقي ربي وبقي ربي سبتات مزي حبونا متنسير مرحبوكم كمودين لتالي لعنا دي بعد قامات من كتاب تورات إلا قامات اللي من كتاب الأولاي أو لقلد الأولاي دقم أنبياء الأمسوا من سلاسة على الأنبياء يقول لما دحناي كفكم قدام قلت حمسي وأقبو يميتا أبل أن لتحاقو مسو إلا قامات إلا كل بشارة كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي وقود قدام قلت حن كفو مسي إن بيلو لتحاقو با لكن قوما سهيني حديث قلد مسأ الحديث لقلد مبهلت القلد اللي يقلد قدام كفكم لدحن ولما تحنا حقوتي دي بدنيا مسأ كم مسأ للتهاجيتو لقدم لكن مسأت ليلة كم لتهاجي ما زعل كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي عند لتهاجي لنا بر على حقوه كم مسأ وما زعل لبل كقلميتو رب الكتاب وكل الكفلي للبل ديبو الكتاب وكل الكفلي للتأولاي كفكم مسي قل مسأت لبل من سلاسة والعل نبي تهاجو حق مسيحين ما سألت بل وكم مسعى لا تأسلت قلد الأولاي كم مسي تهاجا وتقلد لك هالأي حق مسعى مودي دي بتهاجا وكم ما سألت للبل تككل إيطو محيد لسدو تنديكون لكتاب الأولاي أو لقلد الأولاي لسدي أو لشرح كقل مسعى للبل على منو ما سألت للبل دي بتهاجا كرب لقلد الأول وديو مثلنا بإبراهيم هتو أمت وقلت وما تعبايكم وديو وبركاتكم لهيبو وبركاتكم قبي وقل أمم بزحام وشعوب بزحت بركاتكم قبي تهاجة كبركات قل أمسيكم تو وبركاتكم تو وبركاتكم لهيب تهاجة لبركات إلاك بمن ربيتا وقل كل أدام كمتا يقول ليت أكم يكون ما تهاجة كحبونا ما تنسيت كتاب ربي حتى دقمكم تو ولا دقم الله لتفناتا أقبويكم شرح والتشرح لنايو إلا أقبو الله قبيكم تا وأقبو بعدتكم هي اللي تنبليها إقل لها شرح كتابت رب رأيوك أي راب هلتي كوني كتاب كالآل مزقتو أو كتاب إنجيل بهلت بشارة بهلتو ولا بشارة الله كما تكتب لبدير لبشار أوبا لسلاسة نبي ديب إلا ما هتكم

ولد وقفكم اللي تولد كل حاجة وأنبياء ومكم وديه وقدامكم لادحن وقلت حنا يود قدام بزحكم وديه ومن حمامكم صار يوم وكم لادحن نوم وقل كل ود قدام لنجي من الجياينا الدنيا وما تحنايكم تو تهاجة كحبونا ما تنسيتنا إلا تقامات إلا كلها ده سمعناها اتمعلقنا وعلا ولا ما تحناي أبو قلنا نسأل وقلنا آمر وقبيو قلنا آمر وستاتنا يا ربي قل قدام لدحن ميكم تا أبالت حاجة كلكم كل الأمر بس هم أنبياءكم وزقوا من قديم وقت كلنا الأمر لكن اللهم أنبياء اللهم قبل يوم حتى كمتا وتوم بما تحنايكم مبشرة العلو نأمر حقوهما ستاتنا يا ربي لما تحنايكم من دنجل تولد من دنجل انت تولد كل الدنيا كم نجي واتمك أكان سعدي بكم لتولد ما تهاجة وقدم هتوم سأتوما ابعد نبي وقبيل لا تفح اللي نبي لي يوحنا لك بهل ولدوك زكريا زكريا كاهن على دباء هيكل اللي كاهن اللي كرامات لا تحردوا أكان تنونات لو ادل علو مثل كهنت لعلى وتو ولاد لي على قلو كاهنتو حتى معل لبقى كانت عبادة تهي كلن انتو ملاك مزيو وبيليو رب دعاك سمعيو وجاوبك وسألك بالسا ودعاك سمع وسيتك السابس حسان قد تولدتو والحسان اللي يوحنا قلت سميتو أو يحيى قلت سميتو وهتو روح القدس قلت ملأتو منع علم ولدو وبركة قلت ركبتو وقبي قل لما دحناي قلت فحتو وقل شعب إسرائيل من زنبوم قلت توبو قلت أدرس وقل مكرتو بيلي وحقوها هيجي قلت هاجي إيك أدرا زكريا وتلقما إقل وقته وحرر الإسيتوما الزابيس اللي ربك إنه ودقليه عند بيلك فرحت ويوحنا أو يحيى قل اسمه يوتو بيلت وحر أبو هذو السألو يو زكريا من اللي سمدوا البيلو هجي سبت قدري على لقوم على التوقت لي دي بلحكات بقلوم ويوحنا أو يحيى لسمي بيلا وهتو قدم مدحنا يا الدنيا لما دحنا الدنيا يسوع للتبل أو المسيح للتبل تو قدم مدحنا قبل لا تفح قلو وقدام للعمد العلا وتوبل بالعلا وقل شعب إسرائيل من نقبو يزن بعقبلو وتوبو ودالو قل لما دحنا قل لدحنا كم لما الدنيا قل لدحن وعلاقات وقدام لخربت مصر ربي قل بلس للحزي مدحنا كمتو تهاجة إلا قدام تعميد لو الدلعلة دي بنهر الأردن ومن زنبكم توبو تربع قبلو ولما تحناي قل مساءتو ولما تحناي من يول عالتو وأنا أكاني بسح وأقلي أنا انت اللي بالتهاجة إلي كل رب لو ديو قل لما تحناي الدنيا قبي قل أطفح وقدام قل قل أدالي دوليام قل قبوه قل آمورو وقفكم مسل ومكم ودي وكل لشرح حردو المسعى لقدام قل أمورو قدرو وقدم يوحنا مسقطو قل أربع من السنة لقلد الأولاي كاريكا وأنبياء مسقو أسك مسقطنا يوحنا إلا بهلت قل مقاباكنا ربي لقلد الأول تم وقل لقلد لك الآي لقدام لقدام لقلد الأولاي قل قدام قل قدالي وقوي قل أصبطهم قلت حاجة على هتكم تامة الأنبياء بطرة ولا وحي بطرة حقوه لقلد الحديث أو لكتاب الحديث أو كفال لكتاب الإنجيل للتبل وحلات بشارة هتو مزا لبشارة لكتبو أربع نفر كتبو لأربع نفر لكتبو سيرة يسوع المسيح متى ولوقا ومرقس ويوحنا لتبهلو لهم أربع كتبت سيرة نا يسوع المسيح لكتبو توم كم سليهوما بعدام لرسائل لكتبو أربع بعدام هلو كم سل بولس ويعقوب وبطرس إلا الرسائل الكل دي با كتاب با إنجيل أو الكتاب قرت لك هالاي
لك قالت

0: الحديث ده اللي بلته لقالت الحديث ابقى قبونا يسوع المسيح ومكم وديه لما تحناية الدنيا وقل قدام من أمراض عند الشفيه ومن موت عند الهرس وعند الأدرس قدام سك بيربي قل لقبله وتربي قل توبه وقل قل تلو وهتو لوكنا ربي ومن ربي وهجي ربي وزعت ربكم تو ومن أولكم نبرة وديمكم نبر وهتو ربي قل قدام قل دحن من سمان الأكايو وهتو من مدرك ميكو ومن مريم لتولد من ديكون هتو من ربي كم زلام لتكرة اندي يكون منك قبل لتخلاقا كم يكو وزنب كم قلبو وقرس بزنب قل يموت كم مازقا للحبرانا كتابتو
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، انت حرة تقبلي او ترفضي في الزواج، رأيكم شنو؟

أهلا وسهلا مرة ثانية مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنكم تكونوا موجودين معنا، وأتمنى إنك تكون جهزت معك الكتاب المقدس والنوتة والقلم عشان ندرس موضوع جديد في حلقتنا الليلة، وهو بشكل سؤال: هل الناموس يلغي الوعد؟ هل الناموس بيلغي الوعد؟ ده هو موضوع حلقتنا الليلة، وحناخد له القراية من غلاطية رسالتنا اللي دائمة اللي احنا مواصلين فيها في حلقتنا، أصحاح 3 من عدد 15. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. شنو هي المواعيد التي قيلت في إبراهيم ونسله؟ لأنه هنا بيقول المواعيد قيلت في إبراهيم وفي نسله. من بداية العدد 15 بولس بيدي نموذج صغير شديد وبيقول: أيها الإخوة، بحسب الإنسان، بمعنى بمنطق الإنسان البسيط أو بفهمنا، لو في اتنين عندهم عهد وهم ماضيين العهد مع بعض، ما ممكن العهد ده يتلغي أو يزيد عليه بدون إنه يعني يكون في التوافق ما بين الطرفين. ده إذا كنا نحن في تعاملنا البشري البسيط، في عهودنا البشرية، فما بال مواعيد وعهود اتعملت ما بين الله شخصيا وما بين إبراهيم. فقالوا: أما المواعيد، المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. شنو هي المواعيد دي؟ يعني مثلا في تكوين 12 عدد 3 وعدد 7، أو تكوين 17 7 و 8، وتكوين 22 عدد 18. كل الأعداد دي بتتكلم كيف الله وعد إبراهيم لما قال له في نسلك يتبارك جميع الأمم، في نسلك يتبارك، لما قال له أنا حباركك، هتطلع من المكان أنت موجود فيها، هتمشي للأرض اللي أنا وعدتك له، أنت هتكون عندك أولاد في الإيمان. وعود الله قال لإبراهيم تتحقق في المستقبل، هي مواعيد ووعود اتقالت لإبراهيم، اتقالت لإسحاق، اتقالت ليعقوب، كلها كانت تأكيدات للعمل الله مع إبراهيم. فكل المواعيد دي قيلت في إبراهيم. لكن السؤال المهم، شنو المقصود في إنه في نسله؟ منو هو النسل؟ منو هو نسل إبراهيم المقصود هنا؟ طبعا واضح من الكلام إنه النسل الموعود به اللي بيتكلم عنه كانت إشارة إلى المسيح وما في غيره، لأنه هو قال بشكل واضح، قال لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، لكنه كان قاصد واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. الآيات دي واضحة تماما في سفر التكوين لما الله بيتكلم إبراهيم، لما نقول له في نسلك، في نسلك، نسلك هو شخص واحد فقط، المقصود هو المسيح، هو المسيح. فإذن عاوز يقول كلام مهم هنا، عاوز يقول إنه تخيلوا معي إنه إبراهيم الله وعده وفي نسله أن يكون في بركة لكل الأمم. لما نجي نعاين في تاريخ بني إسرائيل، لما نجي نشوف وين كانوا هم بركة للأمم، وين كانوا هم منفتحين للأمم، بالعكس كانوا منغلقين جدا على نفسهم، كانوا متقربين جدا لنفسهم، كانوا بيعاينوا الأمم التانيين يعني نظرة دونية،
ما كانوا قادرين يدخلوا مع أمم تانيين، ما قادرين يكسبوا، إلا كان مجموعات بسيطة آمنت بديانة إبراهيم ودخلوا ربما في العهد الإبراهيمي. لكن الانفتاح الكامل لأنه يكون في بركة لبقية الأمم كان في الحقيقة في النسل الواحد اللي هو يسوع المسيح. فمن عهد إبراهيم للدخول شعب إسرائيل إلى مصر، خروجهم إلى مصر ووجودهم في البرية ودخولهم في أرض كنعان وتأسيس المملكة لحد الفترة اللي فيه جاء يسوع المسيح، كان كل ده تمهيد للتحقيق وعد الله بأنه يكون في بركة للأمم من خلال يسوع المسيح. تمام، بيجي دلوقتي بولس يعمل مقارنة بسيطة للناس اللي بيؤمنوا بعملية الناموس لازم يكون جزء من الخلاص، وبيقول لهم إنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. شنو يعني موضوع الناموس الذي صار بعد 430 سنة؟ 430 سنة من شنو؟ ياتو زمن. تمام، من اللحظة اللي فيه ربنا قدم مواعيد لإبراهيم لحد المدة اللي فيها والزمن اللي فيه ربنا أدى الشريعة والناموس لموسى، تقدر المدة دي والزمن ده بيقدر ب 430 سنة. فبولس بيكلم الناس وبيقول لهم طيب تفتكروا لما الله أدى مواعيد ووعد لإبراهيم إنه في نسلك يتبارك الأمم، والنسل المقصود هو يسوع المسيح، فبيقول لهم تفتكروا لما جاء موسى وجاب الناموس، هل الناموس نسخ يعني ألغى يعني أبطل الوعد اللي ربنا قاله لإبراهيم؟ أبدا، كان الناموس شيء اعتراضي في الطريق، ولكن الوعد والمواعيد اللي ربنا قاله لإبراهيم وفي نسله كان ما زالت المواعيد موجودة، وما زال العهد ده موجود لحد ما يجي يسوع المسيح يحقق هذا الوعد. طبعا كثيرين من اليهود ما كانوا قادرين يصدقوا ان المسيح هو اللي اتكلم عنه الله في نسلك لابراهيم في العهد القديم. فاذا استمر العهد دي لحد ما جاء وقت معين وموسى اعطي الناموس والشريعة. برضو بولس يقول هنا كانت نقطة الناموس والشريعة، لكن لسه العهد ما كان مستمر حتى بوجود الناموس والشريعة، كان الوعد والمواعيد اللي قلت لإبراهيم في يسوع المسيح كانت لسه ما زالت مستمرة إلى الوقت المعين اللي فيه يجي يسوع المسيح، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. وبالتالي هنا بنشوف العلاقة ما بين الوعد وما بين الناموس، إنه الناموس ما بيلغي العهد، ولكن الناموس شيء اعتراضي ومستمر في التحقيق الوعد والعهد العمل الله مع إبراهيم. خلونا نطلع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض

مرحب بكم مرة تانية بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة. موضوعنا اللي اتكلمنا فيه كان هل الناموس يلغي الوعد؟ واتفقنا مع بعض بناء على كلمة الله إن الناموس الجاب بعد الوعد والعهد بتاع الله من إبراهيم 430 سنة ما بيلغي، ما بيلغي الوعد ده، ما بيلغي العهد ده، ولكنه بيستمر، لأنه المقصود من بركة إبراهيم للأمم المقصود نسل واحد وحيد هو يسوع المسيح وما في غيره. أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا معنا وتعرفوا أنه الوحيد اللي بيدي الخلاص والوحيد اللي ربنا عاوز يحقق به عهده مع إبراهيم ومع بقية الأمم هو يسوع المسيح. فرب يبارككم، وأتمنى أنك تكون أخذت قرار أنه يكون يسوع المسيح هو صاحب العهد في حياتك. لحد ما نتقابل في حلقة الجاية، نترككم في رعاية الله والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأثير الصديقات على بعض، رأيكم شنو؟ وهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على أسير راديو سمر؟ إن شاء الله أنتوا كويسين والدهبايات بصورة خاصة. ازيك إن شاء الله أنتوا كويسات طيبات تامات لامات سالمات. لسه يا دهبايات نحن واصلين نتكلم عن العلاقات، والليلة نحن حنتكلم عن واحدة من العلاقات المهمة خالص اللي بتهم الدهباية خالص خالص، اللي هي الصديقات الصحبات صحباتك الصديقات اللي بتعرفيهن من زمان ولا اللي عرفتيهن هسي وتأثيرن في حياتك بيبقى كيف.

صديقات الطفولة واللعب، صديقات الدراسة والجامعة، وحتى صحباتك في العمل. أكبر هدية يا ذهبايا لك، هدية لها تأثير وصدى في حياتك، مرات بيأثروا فيها إيجابا، في مرات كثير الإيجاب ده، بس مرات برضو بيكون في تأثير شوية كده سلبي. ما هم اللي بيرفعن لك معنوياتك لمن تكون في النازلة، كوباية شاي ولا جبنة وونسة وشوية فرفشة وضحك، بتلقي نفسك تمام التمام. وفي الصحبات ديل، في صحبات مغربات ديل بقى ليهم الأثر الفعل الفعل في حياتنا، ديل عيوننا اللي بنشوف بيها الحقائق، ومرات بنتشاكل وبنختلف، بس عمرنا ما بنتخلى عن بعض، لأن الصداقة فيها محبة قوية بتربطنا بصحباتنا وتخلينا عمرنا ما ننساهم. رغم مشاكل الحياة الكثيرة، الصديقات متنفس بنستنشق من خلاله نسمات لطيفة تخلينا نكمل مشوارنا الطويل، بنفكر سوا ونلاقي حلول لكل مشكلاتنا، ونرسم وشنا بالألوان الزاهية ديك، ونضحك مع الأحلام الوردية لفارس حقيقي بفرس أبيض ولا عربية بيضة، ويخطف واحدة مننا ونحنا حنلبس في اليوم ده لبس الإشبينات، ونكون بنرنم وفرحانين لأننا فرحانة، ونشكر ربنا على تحقيق أحلام واحدة مننا. ما نحنا أصلا بنكمل بعضنا في علاقات الصداقة دي، علاقات ساعات بتبدأ من الروضة وتنتهي تكمل للنهاية لحد آخر العمر، علاقات مثمرة جميلة المحبة بتحافظ عليها، وفي علاقات يا ذهبايا مرات مضطرين نقطعها وتأخذنا الحياة في طريق مختلف، بس بتفضل ذكريات جميلة كل ما نطراها تلقينا بنبتسم. في صداقات خلاص اتقطعت، لكن لسه نحن متذكرين الجزء الجميل منها، آخر مرة اتلاقينا فيها في حفلة عيد ميلاد صاحبتنا، واليوم ده كان يا ذهبايا مميز بالنسبة لك، لأنك اكتشفتي إنه صاحبتك دي نفسها عدتك في خفاء، لأنك اكتشفتي إنه اليدين اللي بتطبطب عليك لحظات حزنك هي نفس اليدين اللي بتضعنك ورا ظهرك، والابتسامة اللي كانت بتديك الأمل هي نفسها كانت بتشمت فيك. علاقة سببت لك حزن وألم، لكن رغم كل الحصل ما قادرة تنسيها، المرة دي بتتألمي براكي، وألمك ده حيكون فظيع، لأنه الشخص الممكن يطبطب عليك ويواسيكي في الألم ده هو ذاته سبب الألم. يا ذهبايا تتذكري المواقف الطريفة اللي مرت بيكم وبتضحكي رغم دموعك الجاريات على خدك، وفجأة تلقي إيد اتمدت لك تربت عليك، دي صحبتك اللي أنت كنت مجبورة تتعاملي معاها، كنت مجبورة تتعاملي معاها بس عشان هي في شلتكم، لكن كنت ما بتدوريها لأنها جنة نصايح، وكنت بتحسيها عجوز قاعدة في نصكم تقعد تنتقد فيكم، بتضحكوا يا بنات أعملا حسابكم، نحن في الشارع لازم ما نعلي صوتنا في المواصلات، وكان بتاكلم في تسالي، تلقيها حريصة إنها تلملم في شوية التسالي اللي وقعت منكم وفي القشر، تلملم وراكم كل الوسخ والهرجلة اللي انتوا بتخلوها، وتقول لكم دائما يا بنات ما صح محل ما نمشي نوسخ، لازم نخلي مكاننا نظيف، عشان كده انتوا سميتوها ذهبايا بلدية. ومرات بتقول لها أستاذ التاريخ، ومرات بتقول لها بلدية نظافة، عشان هي جنة تتكلم عن نسوان رائدات في المجتمع ساهما في العلم والثقافة والأدب ورسما التاريخ، بس انتوا كنتوا بتحبوا صاحبتكم اللي ما زيها هي، اللي بتتكلم لكم عن حاجات فيها فرفشة شوية ونكات، وعندها تجارب كثيرة مع الجنس الخشن زي ما بتقولن، وبتحكي لكم عن مغامرات مع أمها وأهلها، وكيف هربت من الحصار اللي عامله لها أخوها عشان ما تشوف حبيبها. وفي اليوم ده تحديدا اتشاكلتي مع ذهبايا بلدية لمن كانت بتحكي عن مغامراتكم في بيت الزار، وذهبايا قالت لها إنه دي خرافة وما في حاجة اسمها فقرة وكتابة وزار، وده كله من الإبليس، كل بيعمل الحاجات دي للنسوان والبنات عشان ينجرفن من درب الحق والنور ويمشن وراه في درب الضلال والظلام. نطلع فاصل يا ذهبايات ونجي نواصل في موضوعنا الليلة الصحبات.

بسيط، وحتى في يوم خطوبتها اختارت فستان محتشم وتسريحة شعر بسيطة لأنها بتحب تكون على طبيعتها وما بتتكلف وما بتعمل حاجات هي ما بترتاح فيها، بتحب الحق والصدق. لأول مرة يا دهبايا لاحظت إنه دهبايا دي رغم بساطتها إنها أنيقة وجميلة، رغم إنها جادة وبسيطة برضو جميلة. الحياة يا دهبايا فيها متغيرات كثيرة، كل مرحلة بنعيشها في حياتنا لها احتياج، برضو أصحابنا بيختلفوا باختلاف شخصياتهم وثقافتهم وطباعهم وأخلاقهم، فيهن اللي بتحب المكياج والهزار، وفيهن اللي بتحب السماحة والبوبار، وفيهن اللي بتحب العلم، وهي بثقافتها مرتاحة، بس كل واحدة فيهن لها حوجة وليها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا، بس كل واحدة فيهن لها حوجة وليها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا. كل ما كانت صديقة صادقة بتحب الخير وقلبها أبيض وبنلقاها في المواقف الصعبة، كل ما حبنا لها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وتعلقنا بها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وبتستمر معانا في علاقة الصداقة دي لحد ما نكبر. وعزيمة لا عرس بتي أو ولدي بتتندني في كل أيام حياتي، كل ما أقع صحبتي اللي بحبها شديد دي بتكون هي العكاز اللي بسند عليه، ومهما كانت الوقعة دي قوية بفضلها بقوم واقف على كرعي تاني، وبتفضل معاي بتضحك بفرحي وبتبكي ببكاي، وبكل السمح الحاصل معاي هي بتفرح وبتخاف علي، حتى في خوفها بتراعي إنها ما تظهر لي خوفها ده عشان أنا ما أخاف من خوفها علي. بتقول لي خلي بالك من نفسك شديد لما أنت تودعني وتطلع لي خشم الباب، بتقيف معايا شوية كأنها مترددة تمشي وتخليني، وأنا ذاتي بقيف معاها عشان كده ونستنا دائما مع صحباتنا اللي بنحبين تحلى جنب الباب، ما دايرين نفارقهم ولا دايرينهم يفارقونا. لما أمرض صاحبتي بتجي تزورني ما عايزة أفارقها ولا هي عايزة تفارقني. صاحبتي البريدة شديد لما أمرض بتجي وتزورني وتقول لي ده شنو الدلع اللي انت فيه ده، ما تقومي خلاص كده عرفتي انك انت مهمة وعرفتينا نحن بنشفق عليك، وتمرق برا وتقيف تبكي وتقوش دموعها عشان ما تحسسني انها هي خايفة علي، لانه خوفه ده حقيقي انا حاساه في عيونه وهي بتعاين لي من غير ما انا اشوف دموعه ومن غير ما تقول لي. ولما انت شوفني ببكي عشان في زول زعلني تقول لي قش دموعك دي بالله خليك كده، هم مين بيستاهل دموعك دي؟ دي صحبتي البريدة شديد يا دهبايات. إن شاء الله يا رب تكون مع صحباتكم دائما في محبة يا رب وسعيدات، ودائما مكملات مع بعض لين نهاية العمر، بتشبهن بعض تكملن بعض وتساعدن بعض وتقيفن جنب بعض وترفعن بعض من الوقعات. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة يا دهبايات، أشوفكم الحلقة الجاية بإذن ربنا، خليتكم بعافية.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أعزائنا المستمعين أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم، إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف. وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات، إن شاء الله رب نتمنى لكم التوفيق والنجاح. وحتى الناس الشالوا نتائجهم أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية. وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا، ودي ما نهاية الدنيا، لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية. إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس اللي حوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان. إذن تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة. تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي، جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا. إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معنا اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي. رقمنا 00357976563539. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الستلايت، بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفعلتوا معنا في حلقة الليلة. إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعون. نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والألحان الرائعة والأداء المتميز. بقول تاني حباب كل الناس اللي انضمت لنا، واتمنى إنه مساءكم يكون دايما معطر بالمحبة، وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دايما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، وأكيد إن شاء الله رب أخبار جميلة وأخبار سمحة وأخبار سارة. مساء لكل الناس في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشية لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا. لو أنت ما عندك قوة، أنا بقول لك في يسوعنا قوة قوة، وده الكلام أو الترنيمة اللي برددها دائما ماركو كوش. تعالوا كده نسمعها ونحن بنرنم معاهم.

يا سلام المرنم ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شنو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا، إنه مهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية وهو معيننا وهو اللي بيحمينا وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرتها، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه على الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينها وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563539. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دايما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك، أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونا شوية عن أزيد الأغرباء أو أزيد القرايب، الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أزيد الأغرباء هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر، والمتوقع يعني إنك تلقى أزية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي، يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح، أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديقي المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته، إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأذية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير، يعني أنت دائر خير لزول فكيف تجيك منه الأذية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها، فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كثير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة، متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده، إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تتضايق، وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند وإنه هو العضد وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا، وبدل الأذية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأذية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 00357976563.
5 3 5 9 وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، واتفعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني الما بحب السودان؟ أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة الخضرة المليانة فيها خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان وبدرشنو جمالة جمال ناسة وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيدين ربنا. بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك. خلينا يا رب نشوف فعلا عملك، لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور، لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة، تركع وتسجد في صلاة، لما يابا أكون حزين بلقى روحك لي معزي، وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع القاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته، زي ما اتفقنا الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير، زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترق قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بيديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا. مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها عليك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، او دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة، أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول التاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوقت والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطيعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح، ولا يا إيناس نحن بنختلف معاكي في نقطة معينة، وأنا بديك الأمان يعني، لأنه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بس أنا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357976563 59، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة جواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء، برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي انت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر أجمل مساء على كل الأحباب على كل المستمعين على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة بقول لمتين تنساني لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب انظر لنا يا رب وتحنن علينا ودي الحاجة طالبنا منك في الأمسية دي نرجع لموضوعنا ونحن بنتكلم عن أذية الأقرباء برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال من بال الزول لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أذية الأقرباء تكسو على قلوبنا أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين وفي قريب يعني محب واقف معاك بالدعاء واقف معاك بالمحبة وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك والدنيا دايما فيها النوعين ديل أذية الغريب بتوجع يوم واحد لكن أذية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر مرات ما بيكون هو قاصد الأذية لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم وبيعني رد فعلنا بنعلمهم أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية بأنه أنت قريبي أنت المفروض تكون ظهر لي مفروض تكون سند لي مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم لكن قرايب ميدل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما أما قرايب أبوي ما بحبهم لا إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس وحتى لو في زول غير اثنين أو أزانة أن إحنا نديه فرصة تانية إذن في طرق كثيرة أن إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية لكن أنا ما حقول لكم الطرق دي هسه ما لم أنتوا تكتبوا لي كمان وتقولوا لي شوية ومن يعني الطريقة اللي أنت مثلا لما مرت بها مرت بتجربة زي دي حميت نفسك كيف قاطعت الناس مرة واحدة الزول ده قاطعته تاني لا بينك وبينه كلام ولا سلام ولا أديته فرصة تانية إنه يعني تقدر تواصل معاه وتصهر له محبة المسيح العميقة الموجودة فيك راسلني وأنا حكون مستنية تفاعلك معاي في الأمسية دي تعالوا مع بعض نستمع للمرنم عبد الله كوش وعبد الله كوش طبعا من المرنمين الجميلين والمحبوبين جدا جدا نستمع للترنيمه

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه كل البرامج وكل يعني معظم المواضيع اللي أنت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم أنتم بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر، وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها لنا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوى علينا وصبح لنا أغلى ملاذ، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أذينا من القريب ولا من الغريب أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح لك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لك انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخد حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي بتاعت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط دي إشارة مهمة على أنه نفسك ما مرتاح في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بأنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون دي دعوة لك أنت خاصة إنك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسع برضو بقول لكم تعالوا اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو أكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الأداء والكلمات، أهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع إننا نستمع.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

اوعى تندم على عرفتك لزولن في حياتك. الناس الزينين بدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، انه القرايب او الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، اكيد في حاجة من ورده انه نكون عندنا حكمة في اننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس. طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لإنه يكون في خصومات وفي مشاكل. ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأن الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إن الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإن نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأنه الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايزة أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براك. في جروح ما بتظهر للناس، لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك. سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بكلام الناس عنك ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي انت يعني عليه، يعني نفسك انت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كانوا قريبين، وكمان يبعدنا دايما من إنه إحنا كمان نكون مؤذيين ونتعامل بنفس الشكل. سعدت جدا جدا أصدقائي المستمعين إنكم تكونوا معي في اليوم ده في الحلقة دي وفي

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجدا للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة وفرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة

0: إنها بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة. ولما بصل الشغل بدري بلقاه قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
1: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
0: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاه قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب. شكرا لك يا رب.
1: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض، أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
0: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
1: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
0: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
1: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
0: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
1: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة، أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
1: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: آمين
1: آمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين قال هو كان رئيسهم.
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاة زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
7: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
7: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتير ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
5: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلته وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما. أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح. وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأنه الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرنا مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر ساهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كل ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مزبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر. وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
7: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه قول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملى بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زي كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا ناسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسه، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم. وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم. من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرون.

0: ثم إن المدعو يهوذا القريوطي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
1: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
0: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
2: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
0: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
0: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
0: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
4: هل أنا يا سيد؟
0: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
0: فأجاب يهوذا الذي خانه:
1: هل أنا يا معلم؟
0: فقال له:
3: نعم أنت.
0: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
0: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
0: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
0: فقال له بطرس:
5: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
0: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فقال له بطرس:
5: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
0: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
0: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
0: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة، تريدون أن تعملوا الصواب لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
0: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
0: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
0: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
1: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
0: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
1: السلام يا معلم.
0: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
0: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
3: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
0: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
3: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
0: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
6: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
7: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
7: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
3: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
7: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
8: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
5: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
5: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
5: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قنيع

0: راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
1: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
2: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.